0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

0: من خشي ربه
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمع والأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض العباد إلى الله من كان ثوباه خيرا من عمله، أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء وعمله عمل الجبارين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته، فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

نبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

سائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه

وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا

بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 58 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الغفور. الغفور كما ورد في الحديث الصحيح من أسماء الله الحسنى، والغفور كما تعلمون أصله في اللغة من مادة غفرة، وغفرة بمعنى سترة، والغفر هو الستر. أما معنى اسم الغفور فهو كثير المغفرة للذنوب، من مادة غفرة، اسم الفاعل غافر. أما غفور صيغة مبالغة لاسم الفاعل، يعني كثير المغفرة، كثير المغفرة. غفر فلان شيئاً أي ستره، والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. وقد قال بعض العرب: أسألك الغفيرة والناقة الغزيرة وعزة في العشيرة فإنها عليك يسيرة. الغفيرة الستر. والغفران من الله أن يصون العبد من أن يمسه العذاب، الغفران من الله أن يصون العبد من أن يمسه العذاب، يعني مغفرة الله ستر بينك وبين العذاب. وقد يقال غفر له إذا تجاوز عنه في الظاهر ولم يتجاوز عنه في الباطن، يعني السيئة مسجلة لكن لم تعاقب عليها. والغفور والغفار والغافر من أسماء الله الحسنى. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب، غافر من أسماء الله الحسنى، والغفار من أسماء الله الحسنى، والغفور من أسماء الله الحسنى. ويا أيها الإخوة الكرام، من دون أن أكرر، هذا الاسم من أقرب أسماء الله الحسنى إليك، لأن العبد من شأنه أن يذنب، ولأن الله من شأنه أن يغفر، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تستغفره إلا لما علم ضعفك وعلم غفلتك أحياناً. فالمغفرة علاج الضعف البشري أحياناً

0: أو الغفلة.
1: نعم.
0: ولولا أن الله تعالى غفور ماذا يحل بنا؟ وماذا نفعل بذنوبنا؟ وكيف نواجه ربنا؟ لكن الله سبحانه وتعالى غفور، أي يستر ذنبك عن الخلق ويعفو عنك ويحول بينك وبين العقاب. لكن الآن في معاني دقيقة جداً بالغفور. نحن لضعفنا أحياناً نغفر لضعفنا. لا تستطيع أن تنال من فلان، تسامحه، لكن شأن الله جل جلاله غير هذا الشأن. الغفور هو التام القدرة، التام القدرة، يعني الله جل جلاله قدير إلى درجة أن الخلق كلهم جميعاً كن فيكون، زل فيزول، ومع تمام قدرته هو غفور. بالمناسبة هناك فضائل خلقية لا قيمة لها إلا إذا رافقتها القوة، فالعفو مثلاً، العفو من دون مقدرة لا قيمة له، لكن أن تملك عدوك ويصبح في قبضتك وبإمكانك أن تسحقه أو أن تلغي وجوده ثم تعفو عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة فاتحاً، مكة أخرجته ونكلت بأصحابه وناصبته العداء 20 عاماً وغزته مرات عديدة، ولم تدع أسلوباً ينال من رسول الله وأصحابه إلا سلكته. ثم هي قريش الآن كلها في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام، 100,000 سيف متوهج ينتظرون حركة من شفتيه، حياتهم رهن إشارته. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا العفو من دون قدرة لا قيمة له، والحلم يحتاج إلى قدرة، والأمانة لا قيمة لها إلا إذا لم تكن مداناً في الأرض، يعني معك مال لإنسان مات فجأة ولم يعلم أحداً بهذا المال، أنت لست مداناً في الأرض إطلاقاً، ليس في الأرض كلها جهة تحاسبك عن هذا المال، أتيت الورثة ونقدتهم المبلغ، هذه هي الأمانة. فالأمانة كخلق من لوازمها ألا تكون مداناً في الأرض، العفو كخلق من خصائصه أن تكون تام القدرة، المغفرة كذلك. فالعفو والمغفرة والحلم ينبغي أن تكون تام القدرة حتى تكون لهذه الخصائص الخلقية قيمة في الميزان الأخلاقي. الغفور كما قال العلماء هو السيد التام القدرة، وقد يغفر فضلاً وإحساناً منه. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم. طبعاً المنطق وسياق الآيات: فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، جاءت الآيات: فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني إذا غفرت لهؤلاء ليس في الكون كله من يسأل الله لماذا غفرت له. أنت أحياناً تلتمس العذر من إنسان قوي يقول لك: أنا بإمكاني أن أعفو عنك ولكن أحاسب، لماذا عفوت عنه؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يغفر لعبد ذنباً من يحاسبه؟ من يسأله؟ ليس من شأن الإله أن يسأل عما يفعل، قال تعالى: لا يسأل عما يفعل. فلذلك الغفور هو السيد التام القدرة، وقد يغفر فضلاً وإحساناً منه من دون قيد أو شرط. يعني أرجو أن أوضح لكم هذه الحقيقة.

دقيقة في علم التوحيد. الله سبحانه وتعالى طليق الإرادة، لا يقيده شيء. الإنسان مهما على في الحياة الدنيا هناك قواعد تقيد سلوكه. الله عز وجل شأن الإله أنه لا يسأل عما يفعل، فإذا عفا وإذا غفر وإذا أعطى وإذا منع، لكن الله طمأننا، قال إن ربي على صراط مستقيم، وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أيها الإخوة، الله عز وجل طليق الإرادة، لا يقيد تصرفاته شيء، لذلك يعفو من دون قيد أو شرط، ويعطي ويمنع، ولكن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه إلزاماً ذاتياً بالاستقامة، قال إن ربي على صراط مستقيم، حرم على نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ولا تظلمون فتيلة، لا تظلمون نقيرة، لا تظلمون من قطمير، لا قطمير ولا فتيل ولا نقير. فالله عز وجل إذا ألزم نفسه بالعدل فالإلزام ذاتي، إذا ألزم نفسه بالعفو فالعفو ذاتي، أما أن هناك قاعدة تقيد الله عز وجل هو وحده الذي لا تقيده قاعدة. وقيل إن الغفار هو الذي إن تكررت منك الإساءة وأقبلت عليه فهو غفارك وسترك. يعني الإنسان أحياناً بيغلط، أما إذا إنسان بلغ هذا الغلط يفضحه بين الناس، لكن ربنا عز وجل غفور، يظهر للناس أحسن ما عندك ويخفي عنهم القبيح، وهذا من كمال الله عز وجل. الإنسان جمله بهالجلد، انظر إلى جسم الإنسان عضلات فقط، شيء مخيف، 100 عضلة بوجهه تلاقي جلد ناعم، جمله بهالجلد، جمله بهالثياب، الإنسان يرتدي الثياب يتجمل بها، كذلك جمله بستر العيوب. الإنسان قد يخطئ، قد ينحرف، قد يضل، قد يزل، لكن ربنا عز وجل يغفر ويستر ويبدي للناس أحسن ما عندك. ورد اسم الغفور في القرآن الكريم في أماكن كثيرة، قال هذه الأماكن زادت عن 90 آية تقريباً، فقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور حليم، معنى غفور كثير المغفرة، يقع الإنسان بذنب فيغفر له مرة ثانية، يغفر له مرة ثالثة، يغفر له، وقد تقتضي الحكمة أن يفضحه أو أن يعاقبه، لكن غفور كثير المغفرة. ورد أن سيدنا عمر ضبط سارقاً فقال والله يا أمير المؤمنين هذه أول مرة، فسيدنا عمر يعرف عن الله الشيء الكثير، قال كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. فإذا هي المرة الثامنة، من أخلاق الله عز وجل الإنسان بيغلط حليم، مرة ثانية، ثالثة، حينما يألف الغلط وحينما ينقلب الغلط إلى قاعدة وحينما يستشري عندئذ يؤدبه أو يفضحه. أقرأ اليوم بالجريدة أنه باخرة فرنسية رست في ميناء أفريقي،
تسلل إلى

إليها تسع زنوج من البلدة التي رست فيها خفية واختبأوا بين الآلات، والباخرة في عرض البحر، كشف ربان الباخرة أن في الباخرة تسعة رجال من هذه البلدة التي كان راسياً في مينائها. فانظروا إلى قسوة الإنسان، ربان الباخرة أصدر أمراً بقتلهم، فاستدرج واحد تلو الآخر، أطلق عليه النار، وتولى بحاران إلقاؤهما في عرض البحر. طيب هذه الجريمة إذا وقعت، تسع أشخاص تم إعدامهم وإلقاؤهم في البحر، ما في، ليس لهذه الجريمة أثر إطلاقا. قال التاسع استطاع أن يختبئ في مكان لم يعثروا عليه إلا بعد أن رست في ميناء آخر، في الميناء الآخر استطاع أن يهرب إلى ذلك البلد واتصل بالشرطة وأخبر. طبعاً جرت محاكمة الآن بفرنسا، وحكموا على ربان الباخرة بالمؤبد وعلى البحارة بعشرين سنة، لكن هذا الذي نجا أنجاه الله عز وجل ليعاقب هؤلاء المجرمين. فالله عز وجل حينما يفضح يكون في إصرار على الذنب. علاقة هذه القصة بهذا الدرس، إن الله عز وجل لا يفضح من أول مرة. الإنسان لما بيألف الذنب ويثبت عليه ويصر عليه ويجعله سلوكاً ثابتاً، عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يفضح ويؤدب ويعاقب. أما أخلاق ربنا عز وجل، إنسان غلط قل له يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي ذنبي، الله عز وجل يغفر له ذنبه. إذن والله غفور حليم، يعني يغفر ثم يغفر ثم يغفر ثم يغفر. أما إذا صار في إصرار، استمراء للمعصية، إصرار عليها، عدم المبالاة، يفضح. وفي آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هناك غفور حليم، هنا غفور رحيم، يعني رحمته بكم دعته إلى مغفرة ذنوبكم. أنت لاحظ، الأم وابنها مهما أخطأ في حق أمه، قلب الأم يتسع لأخطاء الولد كلها. فالله عز وجل غفور حليم، حلمه يستدعي أن يغفر لكم المرة تلو المرة، أما هنا رحمته تقتضي أن يغفر لكم. وفي سورة المائدة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني هي الآية إذا قرأ حقوقي يقشعر جلده. بكل دساتير العالم في مادة بالدستور، القوانين لا يمكن أن تعمل بمفعول رجعي، شيء ما كان محرم ما كان ممنوع ثم صدر أمر بمنعه، ممكن نعاقب أناس مارسوه قبل المنع؟ هذا منتهى الظلم، منتهى الظلم أن تصدر قانوناً وتعمله بمفعول رجعي. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذا تابوا بعد أن قدرتم عليهم توبتهم كاذبة، لكنهم كانوا أحراراً وتابوا ثم وقعوا في قبضتكم، ليس لكم عليهم من سلطان. هذه الآية الوحيدة التي تشير إلى أنه لا يجوز أن تطبق الأحكام بمفعول رجعي.
فاعلموا أن الله

الله غفور رحيم. وفي المائدة أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. لاحظت الأسماء، اسم الغفور يتناوب بين اسم الرحيم وبين اسم الحليم. فربنا سبحانه وتعالى حلمه يستدعي أن يغفر لكم المرة تلو المرة، ورحمته تقتضي أن يغفر لكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أخواننا الكرام، في موضوع أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيحه في هذا الدرس بالذات، الذي يلفت النظر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، واضح، وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. طيب، ما الحكمة؟ كلما ذكر الله عظيم رحمته ومغفرته وحلمه ذكر شديد عقابه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الله غفور إذا عدت إليه، غفور إذا استغفرته، غفور إذا تبت من ذنبك، غفور إذا أصلحت، غفور إذا أخلصت. هذه الصفات الحسنى، الأسماء الحسنى والصفات الفضلى في الله عز وجل لا يمكن أن تكون مبتذلة. هذه الصفات: غفور إذا أقبلت عليه وتبت إليه ورجعت إليه وأقلعت عن الذنب وندمت عليه، هو غفور. لذلك ورد 4 أو 5 آيات: ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذاً من السذاجة وضيق الأفق والجهل أن تعلق آمالاً على مغفرة الله وأنت مقيم على المعصية. من السذاجة والغباء والحمق والجهل أن تقول الله غفور رحيم وأنت لا تفكر بالتوبة. إن لم تفكر بالتوبة اقرأ تتمة الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. واضحة الآية؟ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وفي الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني أريد أن أقف قليلا عند هذا المعنى. يعني كل إنسان إذا علم الله منه الندم والألم على ما ارتكب، الله عز وجل غفور رحيم. والمغفرة أيها الاستغفار من أسباب سعة الرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين

يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من أسباب سعي الرزق، ومن أسباب إنجاب الأولاد، ومن أسباب نزول الأمطار. يروى أن الحسن البصري دخل عليه رجل قال له: يا إمام، إن زوجتي لا تنجب. فقال له: استغفر الله. ثم جاءه آخر قال: يا إمام، السماء لا تمطر. فقال: استغفر الله. ثم جاءه ثالث قال له: يا إمام، إن الله قدر علي في الرزق. فقال له: استغفر الله. جالس واحد قال له: عجبا لأمرك يا إمام، أو كلما دخل عليك رجل تقول له: استغفر الله؟ ما في غير آية؟ قال له: اسمع قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما في تعظيم لله؟ إن عظمتم ربكم حق التعظيم أمدكم بالمال والبنين. والحقيقة الإنسان أحياناً يعني يتألم لما يحل بالمسلمين في شتى بقاع الأرض، لكن لا ينبغي له أن يتألم ألماً شديداً. عليه أن يرجع إلى أن هؤلاء ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن تنصروا الله ينصركم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني ما الذي يمنع إذا قرأنا القرآن أن نستنبط آيات الوعد الإلهي للمؤمنين؟ وعود كثيرة، والله عز وجل هل يعقل ألا يفي بوعده؟ إذا الله وعد المؤمن بالحياة الطيبة، هل يعقل أن تكون حياة المؤمن غير طيبة؟ إذا وعد الكافر بالمعيشة الضنك، هل يعقل أن يسعد الكافر بالمال والنساء؟ والآية تقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مستحيل. لذلك لما ربنا عز وجل أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أمرها بأمرين ونهاها عن شيئين وبشرها ببشارتين. فلما أرجعها إليه وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ شوف الآية الآن: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله حق. أخواننا الكرام، الآية دققوا فيها: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن وعده حق. طيب الله ماذا وعدنا؟ هذا موضوع لطيف جداً. ابحث في كتاب الله عن وعود الله، ضعها في قائمة، ثم ابحث عن موجبات هذه الوعود. النبي كان يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. ابحث عن موجبات رحمة الله. إله خالق الكون، الأيام دولة، أشخاص يخطفون طائرة، إن وعدتهم بالأمان لا يمكن أن تنقض وعدها. دولة مادية علمانية أحياناً، لا يمكن لدولة إذا وعدت أن تنقض وعدها. طيب خالق الكون، خالق السماوات والأرض، إذا كان قبل شهر تقريباً
اكتشفوا مجرة

مجرة بعدها عن الأرض 300 ألف بليون سنة ضوئية. 300 ألف بليون سنة ضوئية، شو الرقم هذا؟ خالق هذا الكون يعجزه أن ينجز وعده؟ مستحيل. خطر في بالي اليوم إذا الإنسان قرأ القرآن الكريم واستنبط آيات الوعد الإلهي، وعدك بالنصر، وعدك يدافع عنك، وعدك بالتأييد، وعدك بالحفظ، وعدك بالتوفيق، وعدك ما يجعل لكافر عليك سلطانا، وعدك بالاستخلاف، وعدك بالتمكين، وعدك بالتطمين، أين هذه الوعود؟ أخشى ما نخشى أن تنطبق علينا الآية الكريمة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي. وإذا أردت أن تعرف كيف يتبع الناس الشهوات اصعد إلى سطح بيتك وانظر ماذا على السطوح التي حولك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أما الله غفور رحيم، بس النقطة الدقيقة بشرط أن تعود إليه، أن تتوب إليه، أن تؤوب إليه، أن تندم على ذنبك، أن تقلع عن ذنبك. هذه الآية أيها الإخوة لها في نفسي أثر كبير. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهي كلمة غفور رحيم، لا تدقق الله غفور رحيم، هذا كلام الجهل، حطها برقبتي الله غفور رحيم كلام الجهل. غفور رحيم إذا تبت إليه، إذا ارتجعت إليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. دققوا في هذه الآية. إن يمسسك الله بضر، شايف المس، يعني أحياناً تريد أن تمتحن حرارة المكواة، ماذا تفعل؟ تضع اللعاب على أصبعك وتضع أصبعك بأضيق مساحة وبأقصر زمن وفي لعاب، هذا المس بأقل مساحة ممكنة وبأقل زمن ممكن وفي مادة تمتص الحرارة وهو اللعاب، هذا المس. الله عز وجل العذاب يمس الإنسان مساً. قال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير، الخير مراد من الله مراد، أما الضر غير مراد، الضر علاج أما الخير مراد. وهي آية دقيقة جداً. فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال لما ربنا عز وجل ذكر اسمه الغفور في كتاب الله 90 مرة من أجل أن تطمئن القلوب، قلوب العصاة وتسكن نفوس المجرمين، يعني بصراحة مين إلنا غير الله عز وجل؟ مهما فعلت من ذنوب ما في إلا الله، في النهاية نحن إليه. الدعاء الشريف اللهم أنا بك وإليك، أنا بك قائم بك وإليك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يعني بيعجب الإنسان، أعرف رجل يمكن من 20 سنة طريح الفراش، من 20 سنة طريح الفراش، وأقرب الناس إليه يتمنى أن يخفف الله عنه. وأعرف أناساً كثيرين
لا يشعر بشيء ولا يشكو شيء، بثانية واحدة كان من أهل القبور، ثانية واحدة. فالمغادرة سريعة، يعني أنا ما لا أجد أعقل من إنسان يستعد لهذه الساعة بعلاقاته، بحساباته، بما له، بما عليه، بالحقوق، بالواجبات، بالتوبة النصوح، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بطلب العلم، بتعليم العلم، الأمور كلها متاحة. قال الله عز وجل ذكر اسم الغفور 90 مرة في كتاب الله لئلا يقنط مجرم من روح الله، لو أتيتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. والله أيها الإخوة، سمعت عن فتيات، يعني عملنا في الفن في بلد في قطر عربي مشهور، ورقصوا وغنوا وكل أنواع الموبقات فعلوها، ثم بعضهن تاب إلى الله توبة نصوحة وأسدلن الحجاب على وجوههن. والله قرأت عنهم كتيب اشتريته مرة، يعني يعبرنا عن مشاعر الإيمان بشيء يعجز عن وصفه الإنسان. لك هذه الراقصة مثلا التي أمضت كل حياتها في المعاصي والموبقات وفي عرض مفاتنها على الجمهور وفي عرض صوتها الجميل، ثم هي الآن تائبة منيبة محجبة. يا الله عز وجل، لو لم يكن كذلك من لنا غيره؟ افعل ما، طبعاً مو معناه روح افعل، أعوذ بالله، لكن ما تيأس أبداً. اليأس يعني الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس يعني الكفر، القنوط يعني الكفر. الله عز وجل فتح أبواب رحمته لكل مخلوقاته، قال وسعت رحمتي كل شيء، بعدين الآية لا تنسوها، قالوا إن أرجى آية في كتاب الله، إن أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إعراب جميعا توكيد، جميعا توكيد، إذا أن جاء الطلاب جميعا حال، أما رأيت الطلاب جميعا توكيد، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمهما كثرت الذنوب تعلق باسم الغفور. أنا لا أريد أن يكون واحد ذنب حجاب بينه وبين الله، لا أريد ولا أقبل، لأنه اليأس يعني الكفر. الله عز وجل قال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، هذه الآية الثالثة، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب إن لم تتب ذي الطول. الآية الثانية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآن في تفرقة لطيفة لغوية بين اسم الغفور وبين اسم الغفار. قال الغفور ينبئ عن نوع مبالغة ناشئة بالإضافة إلى مغفرة متكررة. واحد له 300 ذنب، الله غفور، معنى غفور يغفرها له كلها ل300، بس واحد له ذنب كبير كثير ما بينهضم، الله عز وجل غفار، فغفار للنوع وغفور للكم. مرة ذكرت لكم قصة قرأتها في قصص العرب، واحد يطوف حول الكعبة يقول ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعله، فوراءه كان رجل مؤمن، قال له يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال له ذنبي عظيم، قال له ما ذنبه؟ قال له كنت في حملة مع أمير لقمع فتنة، فلما قمعت الفتنة أبيحت لنا المدينة، فدخلت أحد بيوتها فرأيت فيها رجلاً وامرأة وولدين، فقتلت الرجل

قلت للمرأة أعطيني كل ما تملكين، أعطتني دنانير ذهبية، فقتلت ولدها الأول، فلما رأتني جاداً في قتل الولد الثاني أعطتني درعاً مذهبة، درع من الذهب، فلما أمسكتها أعجبتني، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فصعقت. كتب على هذه الدرع: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. والله كبير. فلذلك كلمة غفور مهما كثرت وكلمة غفار مهما عظمت، واضح الفرق بين غفور وغفار؟ غفور مهما كثرت، غفار مهما عظمت. صيغة مبالغة، المبالغة نوعان: مبالغة كم، مبالغة نوع. أما الله عز وجل غافر الذنب، إذا كان لك ذنب واحد وغفر لك يا فهو غافر، لك ذنب غفر لك يا غافر، لك 300 ذنب غفر لك يا هون فهو غفور، لك ذنب لا يحتمل هو غفار. هذا الفرق بين غافر، غفور وغفار. قال: كما تعلمون دائما تخلقوا بأخلاق الله. من حظ المتخلق باسم الغفور أن يداوم الاستغفار. الورد الثابت عن النبي اللهم صل عليه قال: إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أبدا. والإنسان الأولى أن يستغفر صباحاً ومساءً، صباحاً لما جرى في الليل ومساءً لما جرى في النهار. بس أنا أخشى أن تفهموا أن الله غفور رحيم، إذاً قضية سهلة. لا، هي مغفرة وقائية، استغفر من أجل ألا تقع بالذنب، مو معناها أنه افعل ما تشاء واستغفر، هذا معنى غير مقبول إطلاقاً. والإنسان حينما يفعل معصية ويعلم أنها معصية ينشأ حجاب بينه وبين الله، صار في صعوبة أن تستغفر. قال: وأن تغفر للعباد فيما يرتكبونه. في شخص حقود وشخص غفور، إذا الإنسان غلط مع إنسان غفور يحس أنه قضية سهلة، يقول لك كأن لم تكن، انساها. أما مع إنسان حقود لك أنا قلبي أسود ما بنسى. يا الله اجعلنا من هؤلاء الذين إذا أسيء لهم غفروا. يعني ما بعتقد في إنسان يسيء لإنسان كما أساء مصطح لسيدنا الصديق حينما اتهم ابنته السيدة عائشة زوجة رسول الله بالزنا، والله عز وجل كان يعطيه معونة قطعها، فقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني اغفر ليغفر الله لك، اغفر ليغفر الله لك. تعتقد في إساءة أبلغ من إساءة؟ هل هناك إساءة أبلغ من أن يتحدث إنسان عن ابنتك الطاهرة أنها زانية ومع ذلك الله عز وجل أمره أن يعفو وأن يصفح وأن يعود إلى ما كان عليه من المعونة؟ بكى سيدنا الصديق قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. المؤمن المتخلق بخلق هذا الاسم لا يرى عورة إلا سترها ولا زلة إلا غفرها. إن اعتذر إليه أخ قبل منه وعمله بالإحسان، ويقابل جميع إساءته بالغفران، لأن صاحب الخلق حينئذ يصير بين الناس كالشجرة الظليلة
ترجم بالحجار.

0: بالحجارة وتلقي عليهم الثمار. المؤمن هكذا. دعاء النبي اللهم صل عليه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخواننا الكرام، ورد بالأثر وبالأحاديث الصحيحة أن الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها. واحد يوم الجمعة كأنه فتح مع الله صفحة جديدة بعد الصلاة، غلط، كل صلاة تمحي ما قبلها. نحن من شأننا أن نستغفر، وما لنا غير الاستغفار. واليأس كفر، اليأس من رحمة الله كفر، وكل إنسان يقول ذنب كبير معناها لا يعرف الله عز وجل. فنحن لنا أن نستغفر، والله عز وجل ما أمرنا بالاستغفار إلا ليغفر لنا. سيدنا النبي اللهم صل عليه قال لسيدنا الصديق، قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. سيدنا الصديق لسيدنا رسول الله قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الأصمعي: وقف أعرابي أمام الروضة الشريفة، قال: اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك، وإن لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك. وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدك. نعم. وقال: يا ربي إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره، وإن هذا سيد العالمين فاعتقني على قبره. نعم. إذا الإنسان له مع الله هيك مناجاة صدقاً، الإنسان الصادق مع الله الله بيغفر له. غلط وفي عندك عزيمة أكيدة ما ترجع للذنب، ما في إلا الله عز وجل. هذا الاسم هذا بيمحي الماضي كله بلمح البصر، ما بيخلي شيء. يعني الله عز وجل إذا غفر بيستر، في مع المغفرة ستر، يعني بيظهر للناس أجمل ما عندك، بيخفي عنهم السيئات. يعني حتى الماضي الله عز وجل لا ينقله للآخرين. مرة سيدنا عمر في امرأة زنت أقيم عليها الحد وتابت، بعد حين جاءها خاطب، فأخوها حب يكون ناصح، فحب يستشير سيدنا عمر، قال له: إنه إن أختي خطبها فلان، أفأذكر له ما كان منها؟ قال له: والله لو ذكرت له ما كان منها لقتلتك. هذه رواية أنا، وفي رواية: لعلوتك بهذه الدرة. يعني الله عز وجل إذا شيء وقع وانتهى خلص، في شخص بيغلط غلطة بتشيع عنه، بيمضى سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين، صار إنسان فاضل، كل ما ذكر بزمانه ساوى هيك. هي لؤم بالإنسان. اعفو عن الماضي. والنبي الكريم قال: أمرني ربي بتسع: أن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرةً، وأن أصل من قطعني، وأعفو عن من ظلمني، وأعطي من حرمني. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول المحبون العارفون الذاكرون: قطب الطاعات في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر.
1: وإصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر لا يتم إلا بالتقوى التي تمتلئ بها قلوب المحبين العارفين الذاكرين.
0: والتقوى باب الطاعة، والطاعة أن يلزم العبد الأوامر والنواهي في السر والعلن والباطن والظاهر معا. وفي ذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. صدق رسول الله.
1: ويقول الشاعر:
2: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب.

0: والتقوى مقرها القلب، والقلب الذي يمتلئ بالتقوى كبح جماح جوارحه عن ارتكاب المعاصي، ووافق ظاهره باطنه وقوله فعله. ولله ضر القائل: وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي. وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي. وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجان، تاج سكينة وجمال. وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال.
1: والتقوى صفاء القلوب لله تعالى وحده، وفي ذلك يقول ابن حبان البستي:
2: لن تصفو القلوب من وجود الضرن فيها حتى تكون الهمم في الله هما واحدا، فإن كان كذلك كفي العبد الهم في الهموم، إلا الهم الذي تؤول عاقبته إلى رضا البارئ عز وجل بلزوم تقوى الله في الخلوة والملأ، إذ هو أفضل زاد العقلاء في دريهم وأجل مطية الحكماء في حاليهم.
1: ولله ضر الشاعر الذي قال: وإن امرأ لم يصف لله قلبه لفي وحشة من كل نظرة ناظري، وإن امرأ لم يرتحل ببضاعة إلى داره الأخرى فليس بتاجري، وإن امرأ اتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري.
0: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي:
3: واعلم أن العبد الذاكر لا يخلص من الشيطان إلا بالإخلاص. ولذلك كان معروف الكرخي رحمه الله يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. وكان مطرف يقول: من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. وجاء في بعض الروايات أن عابدا كان يعبد الله دهرا طويلا، فجاءه ذات يوم قوم وقالوا له: ها هنا شجرة يعبدها بعض الناس من دون الله. فغضب الرجل العابد وحمل فأسه وذهب إلى الشجرة ليقطعها، فعرض له إبليس في هيئة شيخ وقال له:
2: يا أخي، أين تريد يرحمك الله؟
3: فقال العابد: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله تعالى. فقال إبليس لعنه الله:
2: وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لما لا ناقة لك فيه ولا جمل.
3: فقال العابد: قطع هذه الشجرة الخبيثة من عبادتي. فقال إبليس:
2: وأنا لن أتركك تقطعها.
3: وعلى الأثر اقتتل العابد وإبليس، وتمكن العابد منه فطرحه على الأرض وجلس على صدره. فقال له إبليس: أطلقني حتى أكلمك. فتركه العابد، فقال عليه لعنة الله:
2: يا أخي، إن الله تعالى أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك، فأنت لست من عبادها، وما عليك من غيرك. ولله تعالى أنبياء في أقاليم الأرض، ولو شاء بعث إلى هنا أحدهم فقطع هذه الشجرة.
3: ولم يقتنع العابد بهذا المنطق وذهب ليقطع الشجرة، فعرض له إبليس ثانية ثم اقتتل مرة أخرى.

0: كانت الغلبة للعابد. ومرة أخرى قال له إبليس: أطلقني لأكلمك بما فيه فصل الخطاب بيني وبينك. فأطلقه العابد فقال:
1: أنت رجل فقير يعولك الناس، فارجع عن قطع الشجرة، ولك علي أن أجعل عند رأسك كل ليلة دينارين تنفق منهما على نفسك، ثم تتصدق على المؤمنين بما يزيد عن حاجتك، وهذا أفضل من قطع الشجرة الذي لن يعود عليك أو على المؤمنين بشيء، لأن عبادها لن يلبثوا أن يزرعوا مكانها غيرها ثم يعبدوها.
0: وتفكر العابد قليلا ثم أعلن موافقته على الصفقة وعاد إلى داره. ولما جاء صباح اليوم التالي وجد عند رأسه الدينارين فأخذهما. ثم جاء اليوم الثاني فوجد الدينارين الجديدين فأخذهما. فلما كان اليوم الثالث لم يجد شيئا، فأسرع إلى الشجرة، وإذا بإبليس اللعين يعترض طريقه ثم يقاتله ويغلبه ويكاد يصرعه، فأسقط في يد العابد. فقال لإبليس: أخبرني، كيف غلبتك أنا أولا وكيف غلبتني أنت الآن؟ فأجاب إبليس اللعين:
1: لأنك عندما قتلتني أول مرة كانت غضبتك لله، أما هذه المرة فغضبتك لنفسك وللدنيا، ولهذا تمكنت أنا منك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله.

0: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. قال العارف الذاكر أبو الأشهل السائح:
1: رأيت بطريق مكة شرفها الله تعالى شابا قد انتحى جانبا من الطريق الذي تسير عليه القوافل ودخل في الصلاة، فأقبلت عليه وانتظرت حتى انتهى من صلاته، ثم قلت له: أراك قد انقطعت عن الركب وليس معك من يؤانسك. فقال: بل معي. فقلت له: أين؟ قال: أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي. فقلت له: أمعك زاد؟ قال: نعم. قلت: وأين هو؟ قال: في قلبي إخلاص لربي وهو خير زاد. قلت له: هل لك في مرافقتي؟ قال: الرفيق يشغل عن الله تعالى، ولا أحب أن يشغلني عنه أحد طرفة عين. قلت: ولكنك قد تحتاج إلى طعام. قال: الذي كفل لي غذائي في ظلمة الأحشاء جنينا تكفل برزقي كبيرا. فأدركت أنه من العارفين المتوكلين، فقلت له: أدعو لي. فقال: حجبك الله عن كل معصية وشغلك بما يقربك إليه وملأ قلبك بذكره وألهمك الإخلاص كي تكون من المقبولين يوم الدين.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
11: كيف بيتي بده يكون أحلى.

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا إلهي، هذا الصباح شرفتنا المطلة على الأرض والوطن والناس والحياة، وقد تدفق نهر العطاء وانسابت الحركة في الطرقات، فتوالد جمال الطبيعة في المروج والروابي والتلال، واستأنس الإنسان بلغة الطير وخضرة الشجر. فابعث يا إلهي فينا النشاط والرغبة في إنجاز أعمالنا وتحقيق آمالنا، وامنحنا انطلاقة جديدة تكون طاقتنا الخلاقة في الإنجاز والإبداع، وتقوم مقام الروح الإنسانية في تنوير العلاقة الإنسانية بين أبناء هذا الوطن وحفزهم للتفاهم والتناغم، وتشكيل قوة أخرى تكون القاعدة الثابتة في تعزيز أركان الوطن وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للأردن وفارسه الهاشمي المحبوب ولكل القيم العليا والمواقف النبيلة. يا إلهي، هذا النهار الأردني يترنم تحت خطرات النسائم الصباحية العذبة، ويمضي معه الناس في ابتهالات الرضا ورغد العيش، وقد تجاوب إيقاعهم على الأرض مع أعطيات الخالق وبركة الرزق، فكبروا وهللوا وتصاعد دعاء نوراني من صدور المؤمنين الصادقين ومن حناجر الأوفياء المخلصين عمالا وفلاحين، طلبة ومهندسين، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. رب احفظ هذا البلد، فهو حري بهذا الحب الطاهر. يا رب، يا واهب الحياة للناس أجمعين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته العترة الأطهار أهل الجود والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد علم الهدى ونور الدجى. اللهم صل عليه شمس المعارف ومنهل التقى. اللهم صل عليه معدن الصفا وبحر الندى. اللهم صل عليه وسيلة الشفاعة وسبب الرضا. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة طيبة الشذا ساطعة السنا فياضة العطاء. فهو صلوات الله وسلامه عليه أهل لكل إنعام منك يرتجى وخليق منا بكل تعظيم يهدى إليه على

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلاة تليق بكماله وبهاء وتجازي جهاده وتقواه وتسعد بها روحه في سماء. اللهم صل عليه صلاة تقر بها عين من يصلي عليه امتثالا لأمر مولاه، وصل عليه صلاة تسعد بها كل من يصلي عليه من وحي شوقه وهواه، وصل عليه صلاة تنجي بها قائلها من عذاب الله، وصل عليه صلاة ترفع بها قدر كل من أحب هذا النبي واشتاق إلى رؤياه. اللهم صل على سيدنا محمد رحمتك المهداة وشفاعتك المسداة وهدايتك المبتغى. اللهم صل على ذات النبي الكريم وخلقه وسجاياه. اللهم صل على قلبه الرحيم وما حواه، وصل على علمه اللدني وما وعاه، صلى الله عليه وسلم ما قال قائل لا إله إلا الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على روحه المنعم في علاه، وصل على جسده المكرم في مثواه. اللهم صل على دياره وأوطانه وحماه. اللهم صل على ما خلفه من سيرة عطرة تشير إلى أمجاده وبهاه. اللهم أكرم بفضلك كل من تعلق قلبه بحب هذا النبي وهداه، وأسعد بالرضا كل من صلى عليه بشوق في جهره ونجواه، واجز بالخير كل من سلم على هذا النبي سلاما ينم عن وجده وجواه، وأمتع بالهدى والصفاء كل من كان حب النبي المصطفى.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: بعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا إلى

قبل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل، أنعم بنا طول الزمان، لا تخف من إنس وجان، يا ذا الرحيل وذا الفتان، تسعى وتسعى.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار، برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر برامجنا لهذا اليوم الاثنين 31 من شهر آب لعام 2026، 18 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:37، وأذان العصر في الساعة 4:13، وأذان المغرب في الساعة 7:08، وأذان العشاء في الساعة 8:27. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وأدخلنا الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، اللهم اجعل هذا الوطن الغالي في حفظك وعنايتك ورعايتك وأمنك وأمانك. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره.

0: يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك عياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان، غير ما إلك.

0: كاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790 36 87.

0: أين؟
1: مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك. ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
6: كيف بي؟

0: بتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات

إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 49 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 72 بعد 100، وهي قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، هذه قصة الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق كلها قبل عالم الصور، خلقها في عالم الذر. والآية التي توضح هذه الحقيقة هي قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية والآية التي هي موضوع الدرس تتكاملان لتكونا قصة هذا الإنسان. بادئ ذي بدء بنص الآية التي تلوتها قبل قليل: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. السماوات والأرض والجبال تعبير عن كل الخلائق. الخلائق خلقت في عالم قبل عالم الصور، نحن في عالم الصور، أنت لك صورة وأنا لي صورة، والحصان له صورة والشمس لها صورة، هذا العالم اسمه عالم الصور. وكنا قبل هذا العالم في عالم الذر، ولكن القضايا الإخبارية لا بد من أن يكون واضحاً لديكم أن هناك قضايا عقلية وأن هناك قضايا حسية وأن هناك قضايا إخبارية. كل أمور الدين، كل حقائق الدين، كل أفكار الدين لا بد من أن تتوزع بين دائرة المحسوسات ودائرة المعقولات ودائرة الإخباريات. فأنا بحواسي الخمس أرى أن هذا كأس ماء، وبحواسي الخمس أرى أن هذا مكبر للصوت، وأن هذا الضوء متألق، وأن هذه طاولة. هي معرفة حسية، أدواتها الحواس الخمس أو استطالاته. فالميكروسكوب استطالة للعين، ترى بالميكروسكوب دقائق الأشياء، والتلسكوب استطالة أيضاً للعين، ترى به الكواكب البعيدة. فكل شيء يرى أو يسمع أو يلمس أو يشم، هذه أشياء مادية أداة اليقين بها الحواس الخمس. هذه قضية سهلة، الحواس الخمس أو استطالاتها. لكن في قضايا عقلية، القضايا الأولى الحسية شيء ظهرت عينه، أداة اليقين به الحواس الخمس. أي كاسة أمامي لها وزن من باللور صافي فيها ماء، هذه معرفة حسية أداتها الحواس الخمس أو استطالاتها، وهذه ليست موضع خلاف إطلاقاً.
لكن الموضوعات

الثانية موضوعات عقلية. يا ترى في أسلاك الكهرباء في هذا المسجد هل تسري فيها الكهرباء؟ الجواب نعم قطعاً، والدليل هذه آثار الكهرباء، تألق المصابيح، تكبير الصوت، عمل المكيفات، هذه كلها من آثار الكهرباء. فالكهرباء غابت عنا ذاتها، بقيت آثارها، هذه معرفة عقلية. أيضاً هذه المعرفة ليست موضع خلاف إطلاقاً، في عقل يستدل بالأثر على المؤثر وبالنظام على المنظم وبالخلق على الخالق وبالحكمة على الحكيم وبالجمال على الجميل وبالقوة على القوي. فالشيء إذا غابت عينه وبقيت آثاره دليل اليقين به العقل. لذلك العقل أصل من أصول المعرفة. هذا الكون كله مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، ذات الله لا نراها، لا تدركه الأبصار، ولكن كل هذا الكون أثر من آثار خالق السماوات والأرض. فنحن نتعرف إلى الخالق من خلال خلقه، وإلى الصانع من خلال صنعته، وإلى المسير من خلال تسييره، وإلى الحكيم من خلال حكمته، وإلى الجميل من خلال جمال الكون. هذه المعرفة الثانية، المعرفة العقلية، ذات الشيء غابت عنا بقيت آثاره. البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ هذه المعرفة العقلية، أداتها العقل، طريقها التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه المعرفة العقلية. المعرفة العقلية لا بد من شيء مادي، من هذا الشيء المادي أنتقل إلى صانعه. هل صنعته متقنة؟ هل صنعته جميلة؟ هل صنعته محكمة؟ وهكذا. وهذا الموضوع الثاني أيضاً ليس موضع خلاف إطلاقاً، إلا أن الموضوع الثالث، الدائرة الثالثة التي نحن بصددها، هذه دائرة لا تخضع للعقل أبداً. العقل يحتاج إلى شيء مادي يدرسه، يلاحظه، يحلله، يفحصه، يختبره، ثم يحكم على صانعه، هذا العقل. أما الموضوع الثالث، الدائرة الثالثة، موضوع آخر، العقل لا دور له به إطلاقاً، والحواس الخمس لا دور لها إطلاقاً. الموضوع الثالث جهة أخبرتنا، نسميه موضوع إخباري أو سمعي فقط. لذلك هذا الموضوع الثالث تنطلق قيمته من المخبر. من هو المخبر؟ إذا الله عز وجل أحد أكبر مصادر المعرفة إخبار الله لنا. الله أخبرنا أنه خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، أخبرنا

أن بعد الموت إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. أخبرنا أنه لا بد من أن نتصل به كي نسعد بقربه، أمرنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة. نحن في الدين في عنا جانب كبير، جانب إخباري، هذا لا يخضع للعقل أبداً. وأنصح إخوتنا الشباب ألا تحاوروا أحداً في الموضوع الثالث إلا إذا كان مؤمناً بالله. إن كان ليس مؤمناً تقول له الملائكة، يقول لك أين هي؟ ما الدليل؟ ما في دليل معه. معك دليل قوي لك كمؤمن، الله أخبرك. بل إن الذي أخبرك الله به ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من منكم رأى هذه الحادثة؟ ولا واحد، وأنا معكم. لكن من المخبر؟ هو الله عز وجل. فنحن في هذه الآيات لا تخضع للعقل أبداً، ولا أتمنى عليكم أن تطرحوا أسئلة حولها. موضوع إخباري لا يخضع للعقل أبداً، لا للتحليل ولا للدرس ولا للسؤال. أخبرنا ربنا أنه خلقنا في عالم قبل عالم الصور، وأنه عرض علينا الأمانة، وأن معظم المخلوقات أشفقنا منها، وأن الإنسان قال أنا لها وحملها، وأنه إذا أدى الأمانة لم يكن ظلوماً جهولاً، أما إذا خان الأمانة كان ظلوماً جهولاً. موضوع إخباري. خلقنا الله عز وجل في عالم الذر قبل أن نكون في عالم الصور، وعرض علينا الأمانة، وجميع الخلائق أبى أن يحملها وخاف منها وحملها الإنسان. الآن لأنك إنسان بحسب هذه الآيات أنت خلقت في عالم الذر مع بقية المخلوقات، فلما عرض الله الأمانة على هذه المخلوقات أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، ولأنك إنسان إذاً أنت الذي قبلت حمل الأمانة. يجب أن تعرف نفسك. الإنسان أعلى المخلوقات إطلاقاً، يعني للتقريب، أب عنده 10 أولاد، غني كبير، قال كل واحد منكم له راتب شهري ومركبة وبيت وزوجة. أما الذي يقبل أن يذهب إلى بلاد بعيدة ليأتي بالدكتوراه في إدارة الأعمال، أمنحه هذا المعمل كله في عرض. 9 إخوة خافوا، أريح يتم ببلده، له هالراتب الشهري 50,000، وله زوجة وأولاد وسيارة. أما هذا الأخ العاشر كان طموح، قال أنا لها. أرسله أبوه، إن أتى بالدكتوراه تملك المعمل كله، وإن لم يأتي بها كل إخوته أفضل منه. لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أعلى من الملائكة. وإن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية. من هنا قال الإمام علي رضي الله عنه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان

من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. يعني خيروك بين تكون طيار تأخذ لك بالشهر 500,000 مثلاً، بين أن تكون سائق سيارة على الأرض. على الأرض قضية سهلة، تعطلت بتبلغ صاحبها وتذهب إلى بيتك، بس بالطيارة ما في تبلغ صاحبها، وقد مات جميع ركابها. ما في تبلغ صاحبها، 500,000 مقابل احتمال الموت، مع الأرض الاحتمال أقل. فلذلك الإنسان حينما قبل حمل الأمانة فإن لم يحملها أمامه النار خالداً فيها أبداً، وإن حملها أمامه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل على قلب بشر. ما لا عين رأت هي دائرة، ولا أذن سمعت أوسع بكثير. يعني أنت زرت القاهرة، القاهرة وعمان وبيروت وباريس، بس في هون لولو، هي أنت ما زرتها لكن تسمع عنها. في موزمبيق مثلاً، في دول وفي مدن، وفي دائرة المرئيات أقل دائرة، المسموعات أكبر بكثير، أما الخواطر لا تنتهي. قد تقول أتصور إنسان طوله للقمر، خاطر هذا، ما له أي ضابط. ففي دائرة اسمها دائرة المرئيات، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، وفي دائرة أكبر اسمها دائرة المسموعات، ولا أذن سمعت، وفي دائرة لا تنتهي دائرة الخواطر، ولا خطر على قلب بشر. فإذا الإنسان حمل الأمانة وأداها كما أراد الله كان فوق الملائكة، فوق بكثير. من هنا يعد الإنسان أكبر مغامر، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. فلذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام جنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد. العالم كله ينتظر بفارغ الصبر نهاية ولاية بوش، استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، هذه المشكلة. أيها الأخوة، لأنك من بني البشر أنت في عالم الذر قبلت حمل الأمانة، لأنك من بني البشر، ولأنك من بني البشر أنت مهيأ أن تكون فوق الملائكة. كلام دقيق، هذا كلام في صميم العقيدة، لأنك إنسان، أنت مهيأ أن تكون أعلى مخلوق. الآن ما هي الأمانة؟ إن عرضنا الأمانة، طب ما الأمانة؟ إياكم أن تفهموا الأمانة فهم محدود جدا. إنسان أودع معك شيء كأمانة ثم طلبه منك، لا، القضية عميقة جدا. الأمانة في إجماع العلماء نفسك التي بين جنبيك، سلمها الله لك، أودع فيها الشهوات، تشتهي المال، هي جماد، لم تقبل حمل الأمانة، فهي الطاولة ما بتشتهي طاولة أنثى، ما بتشتهي، ما بتشتهي تأكل، تتركها 100 سنة بتتم بمحلها، ما في حركة. أما أنت تشتهي الأنثى، تشتهي المال، تشتهي أن تكون كبيراً في نظر الناس،

لمنصب رفيع، تشتهي زوجة جميلة، تشتهي بيت مريح، تشتهي أموال طائلة، أموال منقولة وغير منقولة، تشتهي المتعة، تشتهي تشتهي، أودع فيك الشهوات. إلى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أودع فيك الشهوات أعطاك عقل، هذا العقل ميزان دقيق، والسماء رفعها ووضع الميزان، معك ميزان، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. أودع فيك الشهوات، دقيق كلامي، لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. تشتهي المرأة وقد أمرك الله أن تغض البصر عنها، فتغض البصر عنها وتقول يا رب احفظني من أن أفتن، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أودع فيك شهوة المال، وفي دخل حرام وفي دخل حلال، امتحنك الله، إن كنا مبتلين، يعني أنت ترقى مرتين، ترقى مرة حينما تقول إني أخاف الله رب العالمين، ترقى صابراً وترقى شاكراً. تزوجت، الله يا لك زوجة صالحة جميلة، فإذا ملأت عينك من محاسنها لك أجر، هاي هدية من الله، ترقى إلى الله هنا شاكراً. وإذا مرت امرأة لا تحل لك ترقى إلى الله صابراً، ترقى بالشهوة مرتين، لك معاش محدود، اشتريت به طعام، شراب، أكلت أنت وأولادك، يا ربي لك الحمد، وفي طريق غير مشروع، ممكن تهرب مخدرات، بتربح ألف ضعف، ألف، من مكان زراعتها إلى مكان بيعها في ألف ضعف، أغنى الأغنياء بالعالم تجار المخدرات، امتحنك، المال محبب، إما أن تكسبه حلالاً لكن ما بيكون كثير جداً في جهد، أو أن تكسبه حراماً، ترقى مرتين مع المال، إن قلت لا هذه الصفقة مشبوهة، إني أخاف الله رب العالمين، ترقى إلى الله صابراً، وإذا كان صفقة مشروعة وربحت منها ربحاً معقولاً وأنفقت هذا المال على نفسك وأهلك، ترقى إلى الله شاكراً. أودع فيك حب المال، حب النساء، حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الأولاد، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والسيارة، والخيل المسومة وقتها، الآن بقابلها سيارة، والأنعام مزرعة، والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أودع فيك الشهوات، أعطاك عقل، ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، أعطاك فطرة عظيمة كثير، برمجك برمجة، جبلك جبلة، بطريقة أنك تكشف خطأك أنت بذاتك. نجيب مثل دقيق، دخلت إلى البيت الساعة الواحدة، قالت لك والدتك ماما أنا واجعني راسي بدي أسبرين، قلت الساعة واحدة كله مسكر، قالت خير إن شاء الله، لكنك تعلم علم اليقين في صدريات مناوبة، هي ما أحرجتك سكتت، تجي لتنام ما بتقدر تنام، أمك واجع راسها، أنت صرفت عن هذا الطلب، ما حكيت إيه. بعدين شعرت الوالدة غالية، نهضت فرضاً مو أسبرين دواء ثاني، أول صيدلية، الثانية، الثالثة، درتهم كلهم ما في الدواء، فالوالدة بالمرتين الدواء ما استخدمت، بس أول مرة بتنام غير مرتاح، من المرة الثانية بعد جولة ساعة بتنام مرتاح، تأدت لي عليك، واضح تمام؟ هذه الفطرة دقيقة جداً، واحد دهس طفل

الساعه 2 بالليل وتابع سيره، والضبط كتب ضد مجهول. بيقول لي قريبه اكثر من 40 يوم ما تمكن ينام. برمجك برمجه، اذا اخطات بتحس بكآبه، بتحس بالذنب، بتحس بالخطأ، بتحس انه انت صغير لو لم يعلم احد بهذا الخطأ. برمجة داخلية، هي الفطرة. أعطاك عقل مقياس مادي، أعطاك فطرة مقياس نفسي، أعطاك شهوات قوة دافعة، وأعطاك حرية اختيار. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأعطاك شهوة، عقل، فطرة، حرية، أعطاك منهج شرع، في حلال، في حرام، في الزواج له طريقة في الإسلام، المال له طريقة في الكسب. خالفوا الناس بالأرض كلها، خالفوا أم خسروا أموالهم كلها. والله درس الأزمة المالية بالعالم الآن درس بليغ من الله. الله عز وجل أظهر آياته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأعطاك منهج، في معك منهج، ومعك عقل، ومعك فطرة، ومعك شهوة. الشهوة كالمحرك، قوة دافعة، مسرع بده يأكل، جوعان بده يشتري بيت، يتزوج بده يتزوج. أعطاك شهوات، قوة دافعة، أعطاك عقل، ميزان دقيق، أعطاك فطرة، ميزان نفسي آخر. معك ميزانين، العقل والفطرة، معك شهوة، أعطاك حرية. قيمة عملك أنك حر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. أعطاك شرع بالتقريب. هي السيارة فيها محرك هو الشهوة والدفاع، وفيها مقود هو العقل، وفيها طريق هو الشرع. مهمة العقل أن يستخدم هذا المقود ليبقي المركبة وهي مندفعة على الطريق. الطريق هو الشرع، والمحرك هو الشهوة، والطريق هو الشرع. مثل آخر، في بالجيبة جهاز اليمين لكشف العملات المزورة، هذا يتحسس بالمعادن، العملات فيها معدن، تضعه على الجهاز يطلع لون برتقالي، معناه عملة صحيحة. إذا ورق فقط من دون معجونة خاصة يطلع لون آخر. فمعك جهاز كشف العملات المزيفة، ومعك بالجيبة الثانية قائمة بأرقام العملات المزيفة. هذا الشرع، باليسار في شرع، باليمين في عقل. فأنت بعت بيتك بعملة صعبة، لا استخدمت الجهاز ولا قرأت أرقام العملات، طلع المبلغ كله مزور. خطأ خطأك، معك عقل ومعك شرع. واضح تمام؟ فلما قال لك حمل الأمانة، يعني الأمانة نفسك التي بين جنبيك، أعطاك عقل، أعطاك فطرة، أعطاك شهوة، أعطاك إرادة، أعطاك شرع. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. أيها الإخوة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الآية الآن دقيقة، إنه كان ظلوماً جهولاً. يعني إذا ابن كان طموح هل يقال له ظلوم جهول؟ لا، بالعكس. لذلك ممكن أن تقرأ الآية بصيغة الاستفهام، إنه كان ظلوماً جهولاً؟ ما كان ظلوماً جهولاً، كان طموحاً. فلما قبل

حملها وخانها إنه كان ظلوماً جهولاً. يعني هذه الآية تقرأ لمن أدى الأمانة بطريقة استفهامية، وتقرأ لمن خان الأمانة بطريقة تقريرية. إنه كان ظلوماً جهولاً، لا ما كان ظلوم جهول لما قبل حملها، لكن إذا خان الأمانة إنه كان ظلوماً جهولاً. لذلك ورد في الجامع الصغير حديث لا يرتقي إلى مستوى الصحاح، يقول: إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. إنه خان الأمانة. فلذلك لأنك إنسان أنت المخلوق الأول، لأنك إنسان أنت المخلوق الأول، ولأنك مخلوق أول أودع الله فيك الشهوات لترقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات، ولأنك إنسان أعطيت حرية الاختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولأنك إنسان أعطيت فطرة تكشف لك خطأك، ولأنك إنسان أعطيت شرعاً ضابطاً لميزاني العقل والفطرة، معك ميزانين، لكن الميزانان قد يلعب بهما، في عندنا ميزان دقيق جداً مضبوط هو ميزان الشرع، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فلذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. من هنا الأمانة نفسك التي بين جنبيك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح بالقرآن وردت 4 مرات، نجح نجاحاً عظيماً، الأفلح يعني نجح وتفوق وسلم وسعد. قد أفلح من زكاها، يعني أكبر هدف لك أن تزكي نفسك من أمراض تعد سبب هلاك الإنسان في الآخرة. قد أفلح من زكاها، ما في عنده حقد، ما في عنده ظلم، ما في أكل حقوق، ما في اعتداء على الأعراض. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللي أبقاها جاهلة وسمح لها أن تفعل المعاصي والآثام ولم يردعها وقد خاب من دساها. أما إذا عرفها بربها وحملها على طاعته وحملها على اتباع منهج نبيه فسمت نفسه إلى الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آية اليوم: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ. أودع الله في سيدنا آدم نفوس الخلائق كلها إلى يوم القيامة، كل البشر أودعت نفوسهم في سيدنا آدم، فالله عز وجل أخذ المأخوذ منه سيدنا آدم، المأخوذ نفوس البشر من آدم إلى يوم القيامة. هلأ كل إنسان آخذ مأخوذ، في ظهره أولاده، في ظهره أولاده، هو يؤخذ منه أولاده وأولاده يأخذون من أبيهم، يأخذ ويؤخذ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. بادئ ذي بدء أودع الله في ظهر سيدنا آدم الخلائق البشرية كلها من آدم إلى يوم القيامة، بس في عنا

صنفان من المخلوقات، سيدنا آدم أخذ منه ولم يأخذ من أحد، وآخر إنسان قبل يوم القيامة لم يؤخذ منه بل أخذ من أبيه فقط. في إنسان أخذ من أبيه ولم يؤخذ منه، هذا آخر واحد. أول واحد أخذ منه ولم يأخذ من أحد، أما بقية البشر آخذ ومأخوذ. يعني الملخص أن الله سبحانه وتعالى أخذ من سيدنا آدم ذريته كلها في عالم الذر، وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني أودع في فطرنا الإيمان بالله، كل واحد مودع في فطرته الإيمان بالله، هذا الإيمان الفطري أعظم إيمان، وعقله مبرمج على مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. بعقله، قوانين عقله تدعوه أن يؤمن بالله، وقوانين فطرته تدعوه أن يؤمن بالله، هذا الميثاق. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، أخذهم دفعة واحدة وأشهدهم على أنفسهم أنتم قبلتم حمل الأمانة، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة سخر الله لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطاه عقلاً وفطرة وشهوة وحرية وشرعاً. أشهدهم على أنفسهم أنتم قبلتم حمل الأمانة، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة سخرت لكم ما في السماوات وما في الأرض لكم، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة أودعت فيكم الشهوات، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة أعطيتكم العقل وهو أداة معرفة الله، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة أعطيتكم الشهوات، أعطيتكم الاختيار، أعطيتكم الفطرة، أعطيتكم الشرع. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. قد يقول واحد منكم أنا ما بتذكر، لأنك أنت مجبول على الإيمان بالله، هي الأمانة اللي الله منحك إياها، لأنك مجبول في فطرتك على أن تؤمن بالله، ولأن عقلك مبرمج على الإيمان بالله. يعني العقل والفطرة هما الميثاق الذي منحك الله إياه فيما بينك وبينه. قالوا بلى، شهدنا. هذه الشهادة لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال تعالى يوم القيامة يقول هذا الكافر والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. تقليد ما في، أودع الله فيك عقلاً وفطرةً كافيان لمعرفة الله. لو كان الأب منحرف، لو كان الأب كافر، أن تقول يوم القيامة، أي لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. التقليد مرفوض، الله منحك عقل ومنحك فطرة، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآية مع آية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هاتان الآيتان تتكاملان، وتحدث الآية الأولى والثانية عن قصة الإنسان حينما خلقه الله في عالم الذر وعرض عليه الأمانة وقبل حملها، ولذلك استحق أن يكون فوق الملائكة إذا أداها، واستحق

0: أن يكون دون الحيوان إذا خانها، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم بعد قليل في بث حي ومباشر، وذلك لنقل الاحتفال الديني والذي تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، نوجه عنايتكم أيها الإخوة والأخوات إلى أنه وبعد قليل سننتقل بحضراتكم في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وثراه في منطقة العبدلي في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الإسلامي، وذلك لنقل الاحتفال الديني والذي تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي

0: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الربانية، وأعلى مقامه صلى الله عليه وسلم فوق كل مقام، وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدأً وللآخرين ختام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به صلى الله عليه وسلم درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد أحمد الخلائل المكرم، أصحاب المعالي والسماحة والعطوفة والسعادة والفضيلة، الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى البيهقي وابن حاكم والطبراني أن أوس ابن حارثة باللام رضي الله عنه يقول: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فأسلمت، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا عماه، لا يفضض الله فاك. فقال العباس رضي الله عنه: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطف، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فلم ينزل سن للعباس من فمه إلى أن لقي الله. الكلمة الآن لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين صاحب الذكرى العطرة، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة والعطوفة، إخوة الزملاء الأئمة، أخوات فاضلات فضليات، حياكم الله جميعا، ونحن نلتقي اليوم في ذكرى عطرة عزيزة على قلوبنا، وأقول قد أحسن

المسلمون إذ جعلوا من هذه الذكرى العطرة موسما للدعوة إلى الله عز وجل، وموسما للتذكير بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وسنته. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى العودة إلى الهدي النبوي بفهم صحيح وعقل سليم مستنير، لنفهم ما ينير لنا الطريق في هذه الأيام. في البداية اسمحوا لي أيها الإخوة أن أتقدم باسمي واسم العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات، وأيضا إذا سمحوا لإخواننا في المؤسسات الدينية الأخرى في هذا البلد الطيب المبارك، أن نرفع إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله والأسرة الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية والأمة العربية والإسلامية كذلك بأطيب المباركات وأصدق التحيات والتهاني بمناسبة ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن إطلالة شهر ربيع الأول في كل عام تهب على قلوب المؤمنين بنفحات عطرة وذكريات جليلة تذكر الدنيا بأسرها بيوم لم يكن كسائر الأيام، بل كان فاصلا بين عهدين وحدا بين ظلام دامس ونور ساطع. فمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ميلاد أمة وانبلاج فجر وابتداء عهد جديد من النور والخير والبركات. فقد جاء الإسلام في زمن كانت فيه الإنسانية تعاني من الظلم والاستعباد، ويعلو فيه القوي على الضعيف والغني على الفقير، وتضعف فيه منظومة القيم والأخلاق. ووصف حالهم قول الشاعر: سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مسر النور في الظلم، أتيت والناس في فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. ثم بعد ذلك نقول: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. وفعلا جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قد جاءتكم موعظة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلادا لشريعة غراء أصلها ثابت وفرعها في السماء، جاءت لترعى الحقوق وترسي دعائم الفضيلة عندما أسس نبينا صلى الله عليه وسلم مجتمعا قائما على العدل والإحسان ومكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم أروع نظام عرفته البشرية، أسس نظاما اجتماعيا جعل فيه المؤمنين كالجسد الواحد، يرحم غنيهم فقيرهم ويواسي قويهم ضعيفهم. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا التكافل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا اليوم في جميع مناحي الحياة. لقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضور الكرام جميعا، أصحاب المعالي والسماحة والسعادة، إخوة الأخوات، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم
منزلة عظيمة ودرجة عالية عند الله عز وجل.

وتتجلى هذه المكانة في علو منزلته عند ربه ورفيع قدره في الملأ الأعلى وما أكرمه الله تعالى به من الخصائص والفضائل، فأقسم الله تعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد أخذ الله تعالى الميثاق على النبيين والمرسلين بالإيمان به ونصرته إذ بعث في زمانهم، فقال جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لتكمل رسالات إخوانه الأنبياء السابقين لتحقيق الوئام والعدل بين بني البشر على هذه الأرض. ومولد النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبشارة سيدنا عيسى عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى مقامه الشريف من مظاهر توقيره وتعظيمه. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أيها الإخوة، لقد تغنى الشعراء قديما وتحدثوا في سجايا النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وما قدمه للبشرية: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. وذكر أيها الإخوة من عظائم أخلاقه وقدره ما تغنى وتحدث به الشعراء إلى يومنا هذا. قال البصيري: فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، ومع ما لرسول الله من كريم الأخلاق وعظيم السجايا، ومع ما بلغه من منتهى الكمال الإنساني، فإن العظمة تتجلى أكثر تألقا في الرسالة التي حملها وفي الشريعة التي دعا إليها، كما تروح واضحة في الأثر الذي أحدثه صلى الله عليه وسلم في البشرية. إن مناسبة المولد النبوي ينبغي أن تكون مناسبة لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التمسك بهديه، فهو القدوة الحسنة والأسوة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى جعله قدوة لنا جميعا. وعلينا بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته ونشر رسالته والإكثار من الصلاة والسلام عليه. ولذلك فإن تعريف الناس بنبيهم وبيان شمائله وأخلاقه ودلائل نبوته وحقوقه هو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وما الاحتفال بمولده إلا لنسعى إلى هذه المبادئ وإلى دراسة السيرة النبوية لتكون سببا في زيادة الإحسان وصلة الأرحام ونشر المودة والأمان وإغاثة المحتاج والرحمة بالخلق والرفق في اللين في التعامل معهم. فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الرحمة والرفق وحسن المعاملة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإن من أعظم الواجبات التي تقع على عاتق الأمة اليوم في هذه المرحلة أن تجعل من سيرته العطرة منهجا عمليا في حياتها، فتقتدي بأخلاقه وتعمل على نشر الأخلاق والقيم والفضائل التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى في ختام هذه الكلمة أن يحفظ الأردن آمنا مطمئنا، وأن يجعله دائما كريما عزيزا، وأن يحفظ قيادته الهاشمية، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الحفل الكريم، لقد تسابق الأدباء وحركوا أقلامهم في وصف شمائله صلى الله عليه وسلم، غير أن البلاغة ما زالت تقف عاجزة على أعتاب جماله وكماله. وهذا الوقوف على عتبات العجز في حضرته صلى الله عليه وسلم هو عين الفصاحة ومنتهى البلاغ، مع وصلة إنشادية لفرقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أنوار الهدى.

وختاما وفي كل ذكرى نعيد ونقول أننا نجتمع اليوم لنقول للعالم أن الأردن قيادة وشعبا يعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مشغول بنهجه ومقرون بشريعته ومصان محرز عزيز، وعن ذلك لن يحيد ما دام مشهودا مذكورا محفودا. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا الأردن آمنا مطمئنا تحت ظل عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله تعالى ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، نقلنا لكم أيها الإخوة والأخوات وقائع الاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه بقاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي. إذاعة القرآن الكريم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان.

0: ناسب الذوق الرفيع، مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.

0: الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول

0: فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
1: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: هل تبحث عن تعليم؟

0: من يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات

والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. كيف

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

0: القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكراكي من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء رمامنا من المراقبة الرئيسة. أيضا من الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري، فأهلا ومرحبا بكم. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيفها محاورا فضيلة الدكتور محمد الرول، مفتي عام الدفاع المدني الأسبق، فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور زايد، أنت والإخوة القائمين على إذاعاتنا الحبيبة والإخوة والأخوات المستمعين
0: حياكم الله. نفع الله بكم سيدي، بارك الله فيكم. وعنوان هذه الحلقة حول الأمانة، فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لقب قبل البعثة بالصادق الأمين. أيها الإخوة والأخوات، في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه المسؤوليات، تبقى الأمانة قيمة ثابتة لا تتغير وميزانا أخلاقيا تقاس به الأمم والأفراد. فالأمانة ليست كلمة تقال ولا شعارا يرفع، بل هي منهج حياة يبدأ من أمانة الإنسان مع ربه ويمتد إلى أمانته مع نفسه وأسرته وعمله ومجتمعه ووطنه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين المفلحين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، صدق الله العظيم. فجعل رعاية الأمانة وحفظ العهد من أبرز سماتهم، لأن الحياة لا تستقيم إلا بالثقة، والثقة لا تقوم إلا على الأمانة. محاور كثيرة نتناولها في هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور محمد الغول، ابتداء من التأصيل الشرعي للأمانة والعهد، ثم أمانة الإنسان مع ربه تعالى، ثم أمانة الإنسان وأمانة النفس والمحافظة عليها، والأمانة في الأسرة والعلاقات، والأمانة في العمل والوظيفة، والأمانة أيضا في العصر الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والأمانة في بناء الأوطان، فلا نهضة لوطن دون أمانة في المسؤولية. فحياكم الله سيدي وبارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور، ابتداء نبدأ يعني كما هو المعهود بهذه المواضيع التي تمس يعني الدين والدنيا، بالتأصيل الشرعي للأمانة والعهد، ونتعرف على يعني مكانة الأمانة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكيف جعلها الإسلام من علامات الإيمان وربطها أو ربط بين حفظها وبين الفلاح في الدنيا والآخرة. تفضل سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. بداية أخي الدكتور زايد الدويري، كل الشكر والتقدير لكم ولإذاعتكم الحبيبة على هذه الاستضافة، وكل الشكر ثانيا لكم على اختيار الموضوعات التي تمس حياة الناس والتي فيها الأجر والثواب لهم حينما يمارسونها ويجتنبون ما يتنافى مع هذه الأخلاقيات الطيبة. فموضوع الأمانة موضوع حساس، وموضوع يلامس علاقات الناس كاملة مع ربهم، مع أنفسهم، مع الآخرين، سواء في المعاملات، في العبادات، في التصرفات، مع النفس. فموضوع الأمانة موضوع يعني يشمل كل هذه الموضوعات وكل هذه المعاني. بالنسبة للتأصيل الشرعي لموضوع الأمانة، الكثير من الآيات وردت في الحث على الأمانة. من هذه الآيات قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومنها أيضا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أيضا قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن السنة النبوية ما تفضلتم به في مقدمة حديثكم في موضوع ربط الأمانة بالإيمان، أن النبي صلى الله عليه
0: صلى الله عليه
1: وسلم
0: وسلم.
1: قال: لا إيمان لمن لا أمانة له.
0: نعم.
1: فهذه الآيات وهذه الأحاديث الكثيرة التي تحث والمواقف التي حصلت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الأمانة، وما حدث مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمراء المؤمنين حينما كان تحدث معهم مواقف في الميدان، نقول في الحث على
0: نعم.
1: الأمانة والتوصية بالأمانة والاهتمام في الأمانة ومراقبة تنفيذ هذه الأمانة في من خلال المعاملات، دل ذلك على التأصيل الشرعي لموضوع الأمانة، وأن الأمانة هي شيء يعني مما يلامس الفطر الإنساني السليمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في بداية حديثكم أنه كان يسمى بالصادق الأمين حتى قبل البعثة، وهذه التأصيلات كلها وهذه الدلالة على أن الأمانة شيء مهم في حياة البشرية في كل تصرفاتهم. فهذا التأصيل الشرعي الذي أمر به كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أهميته في حياة الناس.
0: نعم فضيلتك، يعني حتى الآية الكريمة التي يعني تفضلتم قبل قليل بتلاوتها والإشارة إليها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآية، لعل هذا يشير يعني أن هذه الأمانة بما فيها من تكليف ومسؤولية لم تكن هي مجرد يعني خلق أو سلوك مستحب، بل تعدت من خلال هذه الآية أصبحت جزء من حقيقة الإيمان ومظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل.
1: هنا نحتاج من خلال هذا التوجيه وهذا السؤال أن نقف على ما هي الأمانة التي وردت في هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هنا السماوات والأرض والجبال عرضت عليهم أمانة الدين، فحينما رأوا من ثقل المسؤولية وأن السماوات والأرض والجبال، لأنها الجبال هي الأقوى
0: الأقوى
1: في
0: نعم
1: الأرض،
0: صحيح.
1: فدل على الأقوى، أعطيت يعني انفردت، لأنهم كانوا لا يعني خافوا من عدم القدرة على حملها، وإلا الأمر الإلهي لو جاء الأمر للسماوات والأرض أن يحملن الأمانة بالأمر، لا وجب على هذه المخلوقات أن تقبل هذه
0: صحيح
1: الأمانة،
0: صحيح.
1: ولكن الله عز وجل عرضها عليها. الآدمي الإنسان تحملها لأنه يرى أنها إذا عرضت من عند الله عز وجل فإنه يأمل بالعون من الله عز وجل. فالإنسان دائما في كل ما أمر به ووجب عليه وما حمل من أمانات ينبغي أن يستعين بالله عز وجل ليحمل هذه الأمانة. فالإنسان حينما حملها رأى أن هناك عون من الله عز وجل، وأنه سيستعين بالله عز وجل على تأدية هذه الأمانة. فكانت الأمانة أمانة الدين، حمل مسؤولية الرسالة والدين. والدين يشمل يعني انظر إلى الفقهاء ماذا قسموا الفقه، قسموه إلى فقه عبادات وفقه معاملات
0: معاملات نعم
1: ومواريث.
0: نعم
1: يعني فقه عبادات فيما يخص عبادة الإنسان ومنه العلم الضروري، واليوم دخل إليه فقه القدوم اللي هو كيف تصل إلى أن ينتهي أجل الإنسان، وهذا من الأحدث أعتقد الفقه اللي هو فقه القدوم، كيف تقدم على الله عز وجل وهو عنك راضي، فهذا فقه. وفقه العبادات يشمل هذا الشيء كله، ثم فقه المعاملات كاملا، ثم فقه الأحوال الشخصية. فهذا مجموع الفقه الديني كله يدخل ضمن هذا الدين، فدخل ضمن هذه الأمانة. فكيف يؤديها الإنسان؟ كل واحد منها على فرعيتها هو مؤتمن عليها ومحاسب عليها أمام الله عز وجل.
0: نعم. بارك الله فيكم على هذه الإضاءة فضيلة الدكتور. في هذه الآية الكريمة الآن، يعني بعد التأصيل الشرعي لهذا المفهوم، وأشرتم قبل قليل لموضوع مهم هو فقه القدوم.

0: في موضوع أمانة الإنسان مع ربه عز وجل، ولعل هي أصل الأمانات في هذه الحياة. فمن حفظ حق الله تعالى كان أقدر على أن يحفظ حقوق الناس، وبالتالي الموضوع التفريط في حق الله موضوع خطير. فكما ذكرتم يعني العبادات، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الزكاة أمانة. الله عز وجل ذكر في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فربط بين حفظ الأمانة وصدق الإيمان. نعلق على كيف يكون الإنسان أمينا مع الله عز وجل، سواء في عباداته وفي معاملاته دكتور في السر والعلن.
1: يا سيدي، هذه تتعلق في أمانة الجوارح، تتعلق في أمانة المعاملة، تتعلق في أمانة العبادة. الأمانة موضوع مهم جدا في استمرارية الحياة وعدم استمراريتها. لا أتحدث هنا عن أشخاص، أتحدث عن الكون. رجل يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وما خطر على بال هذا الصحابي، هو يبدو أنه كان أعرابي لأول مرة يزور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ هذا السؤال اللي سأله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي له بالا، ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه، قال بعضهم: بل سمعه ولا يريد أن يجيب. يعني صار تبادل نظرات بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بيغض الطرف عن صحابي بيسأل أو عن إنسان يناديه. صحيح. أو يناشده. فبعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السائل؟ رجع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من السائل؟ إذا قال: إذا ضاعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فموضوع الأمانة بيدخل في كل شيء. متى ما صارت الآن وتخونوا أماناتكم، يعني صارت تشمل كل شيء يؤتم عليه الإنسان، يؤتمن عليه الإنسان، أصبح مخترقا أو أصبح واهنا أو شابته مشوبة، إذن بدأت تضيع الأمانة. وإذا ضاعت الأمانة هنا أصبح الكون مهدد.
0: يعني أعطى مختصر لمفهوم الأمانة
1: مختصر
0: وأوسع وأشمل من
1: مما كان في عقلي. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فاليوم الناس ينبغي، ليش يعني أنا بداية الحديث أنا يعني وددت أن أشكر إذاعتنا الحبيبة والقائمين عليها باختيار هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يتعلق في حياة الناس واستمرارية أمنهم. ثم نعرج الآن على موضوع ما هي الأمانة اللي هي تخون أماناتكم. أخذت من الأمن. لاحظ كيف الأمانة تدخل في موضوع الأمن، يدخل في أمن النفسي. هو الشخص يكون أمين على نفسه. هذا الجسد اللي رب العالمين أعطاه إياه ومنحه العقل ومنحه القوة ومنحه الوقت اللي هو العمر، هو مسؤول على هذا، أمانة عنده. أول شيء لا يجوز الاعتداء عليه، ما بيجوز الإنسان يعتدي على نفسه.
0: النفس بشرية أمانة.
1: النفس يعني أول شيء نفسه،
0: نفسه هو
1: يعني. نعم. إنسان انتحر وعرفنا أنه بكامل قواه العقلية يعني ما في شيء يعني يؤثر على عقليته وانتحر. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه رائحة الجنة. إذا قتل نفسه بحديدة فهو يتعذب في هذه الحديدة، إذا ألقى نفسه من فوق شاهق يتعذب إلى يوم القيامة. هذا أمانة. الأمانة المحافظة على هذه النفس، من مثلا في بعض الناس بيضرب عن الطعام مثلا هو قتل نفسه، بعض من الناس يعرض نفسه للهلاك، كمان هذا هو مسؤول عن هذه الأمانة، الأمن النفسي. هلا أمن الآخرين، عندك أول أمن الأسرة اللي هو ولي الأمر. الموضوع ليس طعام وشراب، هذا نوع من الأمانة، هو يتحمل هذه الأمانة
0: جزء. نعم.
1: اللي هو الطعام والشراب والكسوة والبيت
0: والأمور المادية،
1: هاي الأمور المادية.
0: نعم.
1: لكن أيضا صناعة الأجيال والتربية
0: أمانة،
1: هذه هي الأمانة، اللي هو كيف تصنع إنسان أو تصنع جيل يدعو له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له. أول شيء قال ولد يعني ذكر أو أنثى صالح، الصلاح هذا لا يأتي بهدوء، يدعو له. كيف بده يصل إلى مرحلة أنه من الصالحين ويدعو لوالديه بعد مماتهم؟ إذا لابد من تربية وغرس قيم.
0: قيم نعم.
1: فهذه أمانة. الأمانة الثانية أمانة المرؤوسين، يعني من تولى سواء في القطاع الخاص سواء في القطاع العام سواء في مؤسسة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، من تولى أمر عشرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة يعني أقل شيء ممكن يتولى الإنسان من مسؤوليات، قال يأتي يوم القيامة مكبلا لا يفكه إلا عدله، وإذا بات غاشا لهم. وهذه كمان مصيبة ثانية. فهذه أمانة المرؤوسين أو الرئاسة أو المرؤوسين لأي شيء، سواء ذكرت قطاع خاص أو قطاع عام، كل هذا هو مسؤول. يعني رق فلان عن فلان، أعطى فلان عن فلان، ميز فلان عن بلا سبب، كل هذا سيحاسب عليه.
0: مؤتمن.
1: هذه أمانة.
0: نعم.
1: الأمانة التي تليها يا سيدي أمانة الجوارح. أمانة الجوارح، رب العالمين في الآية الكريمة يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني هذه الجوارح برضو عليها أمانة. الطبيب مثلا أو الممرض أو أي إنسان يحتاج أن يكشف على مريض، ما بيجوز أن ينظر أكثر من الحاجة اللي هو بده يعالجها، غير هيك يدخل ضمن الأمانة، يعلم خائنة الأعين
0: وما تخفي
1: وما تخفي الصدور. إنسان نظر لعورات الناس أو آذاهم أو بيده ضربهم أو أشار إليهم أو شارك بقتلهم أو إيذائهم أو أي شيء من هذا القبيل، فقد خان هذه الأمانة، أمانة الجوارح. فالجوارح هذه أيضا أمانة.
0: أمانة نعم.
1: أمانة المعاملات، التعامل مع الناس. أول شيء من الناس اللي بيتعامل معهم الإنسان حينما يخرج من بيته هو الجار. اليوم في نظام الشقق وفي نظام الفلل وفي نظام القرى، بغض النظر، أول شيء أول ما يخرج الإنسان إلى جاره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وتحدث عن أمانة الجيران، اللي هو أمن الجيران، أنا بدأ أسميه أمن الجيران.
0: أمن الجيران، نعم.
1: أمن الجيران. حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه.
0: نعم.
1: البوائق كثيرة، أي إذا بآذي الجار تعتبر من البوائق، بالنظر، بالصوت، بالإزعاج، بأي شيء ممكن يتأذى فيه الجار، وين أمن الجيران؟ هذه أيضا أمانة.
0: نعم.
1: الأمانة في التعامل في التجارة. اليوم كثير من الناس يظن أنه الأمانة في موضوع والله أني أنا عندي مال أو أنا أصرف مال للناس وأدفع لهم وكل شيء تمام وما في نقص وما بخدعهم، ما بخصم منهم، ما كذا، أو أنه الناس بتحط عندي مال وأنا أمين عليه وبرجع لهم إياه بالوقت المناسب وكذا. ليس هذا فقط، هذا واحد، هذا جانب، لكن الأمانة تدخل في أشياء كثيرة. الآن التجارة، كل مشكلات الناس في التجارة اليوم، الأمن الغذائي، أمانة الغذاء، غذاء الناس. لما حصلت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، كان يتجول وجد يعني سمع صوت، فامرأة تقول لابنتها يعني مجي اللبن بالماء، يعني خلطيه مع بعض، زيدي الماء. قالت انت ما سمعتي انه عمر منع انه يخلط الناس اللبن بالماء؟ فقالت هو عمر شايفنا؟ باللهجتنا يعني اهون، هو هل عمر يرانا؟ قالت ان لم يكن عمر يرانا فان اله عمر يرانا.
0: يرانا نعم.
1: سيدنا عمر على طول قال الحمد لله انه فيه من هذه النماذج في هذه الأمة، والصغيرة هي اللي قالت للكبيرة، يعني المفروض العكس.
0: العكس نعم.
1: فسأل عنها في اليوم الثاني سيدنا عمر، قال البيت الفلاني

0: لمن؟ قالوا لدار فلان. قال عندهم بنت، هل هي متزوجة؟ فقيل له إنها غير متزوجة، فزوجها لابنه عاصم، وعاصم إجا منها بنت. البنت هذه هي أم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فلما بيكون الذرية أمينة وفي مخافة رب العالمين وفي سلوك شرعي، ما ينتج عنها يكون من أصحاب الأخلاق الفاضلة.
1: صحيح،
0: شوف
1: نعم،
0: هاي الذرية كيف، عاصم
1: سلسلة
0: والبنت
1: تكون،
0: هذه
1: نعم
0: السلسلة
1: سلسلة،
0: الفاضلة.
1: نعم
0: سيدنا النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم،
0: كان يتجول، وقصة صاحب الصبر الصبرة، وضع يده في صبر الطعام، وهذا تاجر يعني في السوق، فوجد بللا، قال ما هذا يا صاحب الصبر؟ قال يا رسول الله أصابتها الشتاء. قال خليه من فوق، خلي المشتري يشوف ويرى وين الخلل، هاي أمانة، أمانة التجارة، أمانة الأمن الغذائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. يعني اعتبر هذه الحركة البسيطة في شوية قمح مبلولات أن هذه غش، وأن هذا الغاش هو محروم من بركة هذه الأمة، من غشنا
1: فليس منا،
0: فليس منا.
1: نعم
0: فهذه الأمانات بمجموعها لو كل إنسان انتبه لهذه الأمانة لا وجدنا مجتمعا مثاليا. يعني الأمن الغذائي والمشكلات اليوم، في عندك رقابة صحية، في عندك رقابة الغذاء والدواء، في عندك مكافحة أو الهيئة النزاهة، عندك وزارة الصناعة، كم من جهة تراقب على فقرة واحدة. لو أنها غرست هذه القيم في المجتمعات لوفرنا كوادر كثيرة وتوجهنا فيها إلى اتجاهات أخرى في
1: صحيح
0: التنمية.
1: صحيح،
0: فكل هذا نقص الوازع الديني في فقرة واحدة. قد يظن الناس الحديث عن الأمانة بعد حدا، يعني في ناس يرى من المال العام مثلا ماذا يملك منه؟ ما وصلت إليه يده، يعني اللي بيقدر يأخذه يأخذه. فهذه كمان مصيبة إذا
1: في
0: تحدثنا
1: خيانة،
0: بهذا
1: نعم
0: الاتجاه.
1: للمال العام، نعم
0: عندنا أيضا دكتورنا، سؤالك عام كان وشامل، الأمانة في العبادات. الاثنين بيصلوا بجنب بعض،
1: نعم
0: والاثنين كانوا محرمين في الصلاة ومؤتمين في إمام، واحد منهم بيأخذ 10% أو نصف صلاته من الأجر، وآخر يأخذ صلاة أفضل، واحد تقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني،
1: ولا ترتفع يعني فوق
0: ولا
1: رأسه
0: ترتفع
1: شبرا،
0: فوق رأسه شبرا.
1: نعم
0: ويعني حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شخص يصلي وقال له قم فصلي فإنك لم
1: لم
0: تصلي،
1: تصلي، نعم
0: فاللي هو حديث معروف
1: يمسي
0: بحديث
1: صلاته،
0: المسيء صلاته.
1: نعم
0: فالصلاة والعبادات أن تؤدى أيضا كما ينبغي، مش الصلاة تكون أو أي عبادة من العبادات إنها أرحنا منها بقدر ما هو حديث
1: مجتمع
0: النبي
1: على
0: صلى
1: أدائها
0: الله عليه
1: بشكل كامل،
0: وسلم
1: يعني نعم
0: أرحنا فيها يا
1: رحنا
0: بني.
1: فيها.
0: الراحة تكون في العبادة أن تقدم كما ينبغي، وهذه كلها تدخل ضمن
1: في صور الأمانات،
0: صور الأمانات الكثيرة، إضافة إلى أمانة المال العام وحفظ الأوطان وأمانة الوطن
1: سأتي
0: وحراسة
1: عليها إن شاء
0: الوطن.
1: الله
0: هذه
1: دكتور.
0: يعني أكيد أنك
1: اسمح لي دكتور، بارك الله فيكم، نعطر يعني ما تفضلتم به ونرجع إلى الجذر وهو الأساس. الآن فضيلة الدكتور، النفس البشرية تحدثتم إلى موضوع الإنسان أن لا يلقي نفسه إلى التهلكة، وثم أن يكون مؤتمنا على غيره فلا يقوم بالاعتداء على غيره، سواء بالقتل أو إذا حتى لو كما جاء في الحديث الذي ذكرتم قبل قليل، لو أشار له بحديدة لعله اعتداء على الآخرين، في جانب أن يكون مؤتمنا على الحفاظ على أنفس الآخرين من إيقاع الضرر بها. دكتور الآن فضيلتكم، موضوع الآن أمانة النفس نرجع إليه لأنها هي الأساس. هنالك في حياتنا تحديات يواجه شبابنا، نحن نواجه انحرافات فكرية أخلاقية، وتدخل هذه الانحرافات إلى القلب وإلى العقل فتفسده وتفسد هذه القيم وتضعف الصلة بالله عز وجل. ألا ترى دكتور بأنه في عصر التقنية والانفتاح الإعلامي أصبحت أمانة النفس تحديدا هي بالدرجة

0: الأولى، لأن هذه الكمية الإنسان ما يواجهه من مؤثرات ومغريات ومعلومات تتطلب وعيا وانضباطا وقدرة على الاختيار السليم. إذا في الحديث النبوي أو في الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكما يعني جاء في التفسير من كثير من الأحاديث بأن النظر هي سهم من سهام إبليس، فإذا الإنسان نظر إلى الحرام لم يغض بصره، وقعت كان سهم في قلبه وبالتالي أثرت. وذكر ابن القيم في كتابه مصائد الشيطان الكثير من هذا الكلام. دكتور، ألا ترى بأن دكتور ابتداء نتحدث عن موضوع أنه الإنسان يرعى نفسه ليس أنانية أو انشغالا عن الغير، لأنه الآن إذا رعى نفسه وهذه النفس المؤتمنة في هذا العصر المخيف هذه الأيام، إذا لم يرعى هذه النفس البشرية رعاية كاملة ومنضبطة سينفلت العقال، وبالتالي سيتعدى على نفسه ويتعدى على الآخرين. كيف نؤطر هذا الدكتور الموضوع من جانب أنه الإنسان يعني يحفظ أمانة نفسه البشرية، يقوم بحقوقها حتى تكون نفس نافعة وجالبة للخير وقادرة على البناء والعطاء والانطلاق للمجتمع دكتور؟
1: أول شيء يعني انفلت العقال، خوف انفلات العقال والله يبدو أنها متأخرة دكتور.
0: نعم،
1: أنا بعتقد أنه بدأ ينفلت أو انفلت جزء كبير من العقال. موضوع السهام التي تصيب اليوم الشباب والشابات والأجيال، يعني أنا أقول هؤلاء الشباب الله يكون في عونهم، لأنه الانفتاح اللي صار على السوشيال ميديا والانفتاح على العالم بهذه الطريقة يعني دخلنا فيه، اتسع الخرق على الراقع، لكن لا نيأس بقدر ما أن هناك متفائلون، نحن أن هناك في مجتمعاتنا بالمقابل حفظت كتاب الله.
0: صحيح،
1: فيه ندوات كثيرة، فيه شباب من شبابنا ذكورا وإناثا من المنتزهين
0: يرعون هذه الأمانة،
1: يرعون
0: يعني
1: هذه
0: نعم
1: الأماكن،
0: نعم
1: النور في وجوههم.
0: صحيح.
1: بالمقابل هناك حملة يعني قوية جدا ضد شبابنا وضد بناتنا وضد الأجيال بشكل عام، وكأن هذه الرسائل ليست عشوائية بل مخطط لها بل ممنهجة، بل هي يعني تستهدف فئة معينة من الشباب. اليوم يعني أكبر مشكلة عند شبابنا أنه ينقطع النت من البيت أو ينقطع النت من هاتفه، هذا بالنسبة له مشكلة كبيرة جدا، لكن أي شيء آخر ممكن أنه يصبر عن الأكل والشرب، ممكن يصبر عن أشياء كثيرة وما بصبر عن هذه خليني أسميها أحيانا بأيدي بعض الناس آفة، وبأيدي الآخرين قد تكون مفيدة. وهذا يعني يدعونا أخي الدكتور إلى إيجاد منابر كثيرة وإيجاد يعني مناهج معينة ودورات متخصصة واهتمام كبير في ضد هذه الأشياء، ولكن بعدم المواجهة. يعني مش أني أنا أواجه هؤلاء الشباب وجها لوجه أنه والله تعال أنت غلطان، لأنه صعب أني أحكي له غلطان، لأنه هو مقتنع في أشياء كثيرة، ولو أنه في نظري ونظر كثير من الناس العقلاء قد يكون هذا شيء يؤدي إلى انحرافه وبالتالي إلى انفلاته وبالتالي إلى عدم إنتاجية مثل هؤلاء الشباب. اليوم عندنا الشباب عندهم أكثر من مشكلة، مشكلة الفقر، مشكلة البطالة، مشكلة يرى غيره بده يصير مثله اللي هو التشبيه بالآخرين، عندنا مشكلات كثيرة. كيف بدنا نحد من هذه المشكلات في ظروف أمام المغريات اللي هو وجدها أنها ملهى أو أنه التجأ إليها للخروج مما هو فيه مما يعانيه؟ يعني هو يعاني مثلا البطالة، يعاني الفقر، يعاني عدم الاهتمام، يعاني من أشياء كثيرة، فالتجأ إلى هذه المكونات الجديدة اللي هي فعلا استهدفته. فإحنا لابد يعني هناك عندنا وزارات متخصصة، عندنا وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، عندنا وزارة الشباب، عندنا وزارة الداخلية، عندنا وزارة التنمية الاجتماعية، عندنا وزارة العمل، لابد يعني

0: بالإضافة إلى المؤسسات اللي هي الخاصة، النوادي والجمعيات، لابد أنه كل واحد من جهته يساهم في التخفيف عن هؤلاء الأجيال ما وصلوا إليه، وما لزهم، يعني بدي أقول ما أوصلهم إلى هذه المرحلة. فالحملة شنعاء والحملة قوية، ولكن إحنا لابد أنه ما يترك هذا الأمر الحبل على الغارب، وبالتالي ينفلت العقال كما قلت دكتور ذكرت، وإحنا نقع نقول وين كنا وليش تركنا هذا الشيء وليش خلينا يتفاقم إلى أن وصل شبابنا إلى هاي المرحلة. هذا من باب ما نراه في الواقع، لكن في المقابل يعني الحمد لله دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحسنها الفأل، فنحن متفائلون أن هناك بالمقابل شباب عازمون، هناك شباب يهتمون بكتاب الله. ومما يلفت النظر أخي الدكتور أنه مثلا النتائج الثانوية، النتائج الثانوية بتعرف هذه يهتم فيها كل المجتمع الآن،
1: نعم
0: بغض النظر شو هو الفقير والغني والرئيس والمرؤوس، كله يهتم في موضوع نتائج الثانوية. نتائج الثانوية كانت من الأوائل، اللي هم اللي حصلوا على
1: صحيح
0: هذه
1: نعم
0: النتائج الأوائل هم اللي كانوا بعيدين عن مثل هذه الانحرافات، وكانوا من حفظة كتاب الله.
1: صحيح
0: يعني أكثر هؤلاء كانوا من حفظة كتاب الله، هم من نفسهم من الأوائل.
1: صحيح
0: فهذا شيء يعني يثلج الصدر ويطمئن ويأخذ بيد هؤلاء الشباب.
1: نعم
0: أولياء الأمور أعتقد أنهم يعيشون في قلق من هذا الشيء، يعني ولي الأمر سواء الأم أو الأب المسؤول عن تربية هؤلاء الأولاد، هو يقع يعني خليني أقول في كلمة حيص بيص، يعني هو بيرشده ساعة زمان، بينصحه، بيجلس معه، لكن الأجهزة هاي والسوشيال ميديا معه 24 ساعة، يعني قد تمحو ما قاله وقد تؤثر، أو يكون هذا الشاب أو الشابة يجلس معك لكن ذهنه مش موجود معه. يعني هو
1: هذه مرة تقول فضيلة الدكتور الآن مسؤولية يعني الأب عن على رعاية أمانته تجاه أبنائه. الآن ما نشاهد في بعض المجتمعات يعني من اسمح لي أرجع إلى موضوع الجانب الآخر انفلات العقال، عندما تجد يعني ابن يقوم بتصرفات ضارة على مستوى نفسه، يضر نفسه يضر غيره، قد يرتكب جريمة في مجتمعه، هذا نرجع إلى مسؤولية رعاية الأب. وبالتالي يعني الأوطان أو ابتداء لابد من الإشارة إلى موضوع أنه حماية أبنائنا من المخاطر الفكرية والأخلاقية والاجتماعية الذي بالتالي ستؤثر على وعيه وشخصيته وقيمته. الآن المسؤولية مسؤولية الدرجة الأولى صح هي مسؤولية مؤسسات، لكن بالأولى الدرجة الأولى هي مسؤولية آباء
0: وولي الأمر اللي
1: وأمهات
0: هو الأب والأم.
1: وحماية الأبناء من المخاطر التي أحيانا نشاهد أنه في يعني مشكلة معينة، في جريمة معينة ارتكبها مثلا أب ارتكبها وهو يكون قدوة لابنه، أو ارتكبها ابن معين أو فرد في المجتمع، بالتالي هو لم ينجح هذا الأب في رعاية أو في صون هذه الأمانة التي عنده النفس البشرية.
0: مش دائما دكتور،
1: نعم
0: يعني أحيانا قد يعذر الآباء بانشغاله أو بسبب هؤلاء يعني الأولاد بعدوا، صار بينهم بون شاسع بين أنك تجيبه أو أنه صار في مرحلة ما عم يسمع الأب والأم،
1: نعم
0: يعني عدى تلك المرحلة، في حين أنه
1: هل
0: أنا لا
1: فشل
0: أعفيه،
1: هل فشل في رعاية أمانته؟
0: يعني هو قد يكون زخم الهجوم
1: نعم
0: على فكر الجيل أكثر من زخم التربية،
1: نعم
0: وبالتالي احنا نواجه ويد واحدة لا تصفق.
1: نعم
0: أنا مش بعفي الآباء والأمهات من مسؤولياتهم،
1: نعم
0: يعني هم انشغلوا، الأب موظف والأم موظفة والشغالة في البيت، وبالتالي بيجي هذا تعبان وهذا تعبان والأولاد ماشيين براحتهم، يعني بس عايشين،
1: وإذا بده يريح راسه بيقول له روح على التليفون،
0: روح خذ
1: والتليفون
0: هالتليفون
1: هذا
0: وخلينا
1: هسه الموضوع عالم كامل ما
0: التليفون
1: بنعرف وين بيروح أصلا.
0: ما
1: يعني
0: بتعرف وين فات وين ايش واجا.
1: هون النقطة المركزية دكتور.
0: فاحنا يعني كيف نضبط هذا الشيء؟
1: نعم
0: يعني عندنا مثلا في وزارات مختصة بتساعد أولياء الأمور.

0: إدارة الاقتصاد الرقمي، مش هي ممكن تحجب بعض المواقع؟
1: والله جزاهم الخير،
0: هم
1: مؤخرا
0: مش
1: تم
0: مقصرين،
1: حجب.
0: الله
1: نعم
0: يجزاهم الخير،
1: نعم
0: يعني حجبوا كل ما وصلتهم أي شيء بيؤثر على شبابنا يدخلوا في هذا الشيء. لابد إنه الحرص يعني يكون كبير من كل الجهات المعنية في حل هذه المشكلات حتى لا تتفاقم، لأنه إحنا أمام جيل اليوم كثير يعني التجأ يعني لهذه الأشياء وما لقى أي شيء يعني يأويه غير هذه المغريات اللي موجودة بين يديه من خلال السوشيال ميديا ومن خلال المواقع ومن خلال الحرب الفكرية اللي عم تغزي بيوتنا. زمان كان العدو من برا أشوفه أنا، لكن اليوم العدو جاي من
1: داخلي
0: داخل البيت
1: وفي ايدك، يعني
0: وفي يده.
1: في يدي.
0: لما سئلوا قال كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرؤون القرآن كل يوم كل يوم، اقرأ دائما في القرآن، استغربوا يعني معقول في شخص بضل ماسك قرآن؟ قال انظروا إلى الهواتف اليوم، هاي كيف الشباب؟ يعني راح يجي جيل مستقبلا يسأل معقول كانوا ضل ماسك التليفون 3 و4 ساعات؟ يعني راح يسأل نفس السؤال هذا،
1: ساعتها بيصدق انه الذي كان قبله
0: يصدق
1: يختم
0: الذي كان
1: القرآن في
0: قبله
1: اليوم
0: يختم
1: مرتين
0: القرآن.
1: وثلاث.
0: فبالتالي
1: نعم
0: لابد من توجيه،
1: نعم
0: ولابد من عمل مشترك، ولابد من ندوات، ومثل منبركم هذا جزاكم الله خير، والمنابر الكثيرة لابد أن تستثمر للأخذ بيد هذا الجيل نحو الأفضل. وبالتالي إحنا إذا تركناه زي هيك هو بصير عدو لنفسه وعدو للآخرين، وإحنا بنكون قصرنا تجاه هذا الجيل إذا ما حميناه وأخذنا في يده نحو الفضيلة، لأنه بالتالي هو أمانة.
1: طب نرجع دكتور للآية القرآنية، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لست مفسرا للقرآن الكريم، ألا تتفق معي بأن في مضمون هذه الآية أنه الإنسان ليس معذورا أنه مهما كانت ظروفه وانشغالاته وتطورت الحياة أنه ينشغل عن رعاية أبنائه،
0: بده يقوي حاله يواكب هذا
1: لأنه هي
0: الشيء
1: أمانة وعهد دكتور.
0: يا سيدي. هي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون،
1: نعم
0: لاحظ القرآن الكريم لم يقل والذين هم لأماناتهم وعهدهم يحافظون أو
1: راعون قال
0: حافظون، قال راعون،
1: راعون.
0: لأن الرعاية غير.
1: نعم
0: الحفظ ممكن يكون عندك حفظ لهذه الأمانة، لكن رعاية هذه الأمانة يعني مواكبة كل شيء في سبيل الاستمرارية في المحافظة على هذه الأمانة.
1: صحيح
0: فاللي بده خلف بده يتحمل يعني مسؤولية، لكن أحيانا قد يكون ولي الأمر أو رب البيت ثقافته محدودة، قد يكون إنسان ما عنده القدرة لمواكبة هذه، بجوز ما بيقرأ ولا بكتب، وأنا كلهم لهم الاحترام والتقدير ولهم يعني التحية،
1: نعم
0: ولكن قد يكون ما يدخل إليه الأبناء والبنات اليوم إلى أشياء لا يعني لا يدركها ولي الأمر الأب أو
1: صحيح
0: الأم،
1: صحيح
0: يعني أكبر من ثقافته، يعني يصير ممكن يطلع له واحد من الأولاد يحكي له أنت شو بعرفك؟ فهذه كمان معضلة. إحنا لابد أن نساعد هؤلاء الأسر
1: نعم
0: من خلال المؤسسات التربوية
1: صح
0: الثانية.
1: صح
0: اليوم أنت بتودي ابنك من الساعة 7:30 للساعة 3 على المدرسة، طيب هذا الوقت الكبير هذا مسؤولية مين؟ مسؤولية المدرسة، هاي مؤسسة تربوية تحترم.
1: صحيح
0: في عندك المنهاج الرسمي، في عندك المنهاج الخفي، السلوكات، التربية، التهذيب، كل هذا
1: البيت الثاني ثم يرجع. نعم
0: يمارسه المعلم والموجه والموجه التربوي أو الاجتماعي اللي موجود في المدرسة، وهو بيحدد بيحكي، ممكن يعني ينادوا ولي الأمر أو يبعثوا له رسالة أو ينبهوا له في ملاحظة على ابنه على بنته، إنه والله في ملاحظات كذا وكذا احنا بنعالجها من عندنا وانت عالج من عندك. المسجد اليوم رسالة المسجد كمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المسجد صنع أمة، فالمسجد له دور كمان، المجتمع، النوادي، الجمعيات، كل هذه المؤسسات المجتمعية ينبغي أن تتعاضد في سبيل أن نأخذ بأيدي هؤلاء نحو الأفضل.
1: واسمح لي فضيلة الدكتور قبل نهاية الحلقة في المحور الأخير، الأمانة على مستوى الوطن. حقيقة يعني حب الأردن والأمانة تجاهه لا يكونان بالكلام وحده. في الأردن وطن نعتز به ومسيرات بناء نشارك فيها دائما. وأشرت قبل قليل دكتور لموضوع المنجزات على مستوى المؤسسات الوطنية، واسمح لي أنه نشيد قبل قليل أشرنا موضوع وزارة الاقتصاد الرقمي أنه قامت
0: حجب
1: بحجب
0: كثير،
1: مواقع كثير من المواقع،
0: جزاهم الله خير.
1: هي قامت بأمانتها على تجاه المسؤولية الوطنية تجاه أبنائنا. الوزارات الأخرى أشرت من وزارة الأوقاف، مؤسسات وطنية.

0: أخرى، مؤسسات الشبابية اللي بتقوم بتوجيه الشباب ورعايتهم من خلال النوادي الصيفية والإيجابية والطرح الإيجابي والأفكار، سواء على مستوى كما قلنا وزارة الأوقاف أو غيرها من الوزارات. ولكن دكتور اسمح لي الآن في هذا الموضوع نتحدث عن الأمانة على المسؤولية الوطنية. وحقيقة فضيلتك أنه دائما لما نحكي عن الأمانة على المستوى الوطني بنحكي مباشرة عن موضوع اللي هو المال العام، لكن دكتور نرجع للأول للأساس، أنه كيف يعني نربي أبناءنا حتى يكونوا صالحين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم. نماذج كثيرة في وطننا بتعكس هذه الموجودة، حتى يعني في إذاعة القرآن الكريم بفضل الله ما في حلقة فتاوى إلا أنه نسمع فيها يعني صور ونماذج كثيرة من أمانة المواطنين، اللي بلاقي
1: الحمد لله.
0: يعني لقطة، اللي بلاقي صور كثيرة، يعني ليست موضوع مالي إنما تعكس أنه هذا المجتمع مجتمع إيجابي. لكن دكتور حتى يكون الأب في بيئته يمارس أعظم صورة لصناعة المستقبل ويربي أبنائه حتى على هذه الصور من الأمانة، حتى أنه يتحمل مسؤولية المستقبل وتجاه وطنه ومجتمعه.
1: سيدي، هذه التكنولوجيا كل هذه نعم من
0: نعم.
1: الله عز وجل، يعني ما وصلنا إليه وبكرة جاينا ووصلنا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والثروة والثورة الصناعية والأمور هاي كلياتها، هذه نعم، فينبغي أنه استثمارها وتوجيه الشباب في استثمارها لتنمية الأوطان وللتنمية وللعمل والاستفادة منها، لا أن تكون عدوا لهم. احنا اليوم عندنا الثورة الصناعية والثورة الزراعية كلها تدخل فيها موضوع الذكاء
0: الاصطناعي
1: الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يدخل في كل المجالات اليوم. احنا واجب ان نعلم اولادنا، لكن كل شيء له محاذير، نحذرهم من الوقوع في مشكلاته. احنا ناخذ منه الشيء الافضل ونستفيد منه. واشغالهم، يعني احنا من هذا المنبر بنشكر كثير من مؤسساتنا الوطنية ووزاراتنا، مراكز تحفيظ القرآن مئات الآلاف
0: نعم
1: دخلها هذا العام،
0: نعم
1: وكان في إقبال شديد من كل الناس على هذا الموضوع. بداية كانت زمان، بذكر واحنا صغار كان في معسكرات الحسين الشبابية،
0: نعم
1: كانت القوات المسلحة تقوم
0: نموذج
1: عليها.
0: إيجابي هذا. نعم
1: اليوم عندنا
0: نعم
1: الأجهزة الأمنية، كمان
0: صحيح
1: عندنا مديرية الأمن العام بتسوي نشاطات للطلبة
0: نعم
1: أبناء العاملين والمتقاعدين،
0: نعم
1: بيعملوا لهم نشاطات ومراكز صيفية وبدربوهم على أشياء كثيرة، حتى ما يظل الطفل ماسك الهاتف أو يظل منطوي في بيته أو نايم في الفترة الصيفية. عملوا لهم برامج وعملوا لهم أشياء كثير جميلة. وزارة الشباب اليوم والنوادي الموجودة والنشاطات اللي قاعدة بتصير، كل هذا فيه له أشياء إيجابية والحمد لله. لكن ما الذي يمنع أنه نعظم هذه الأشياء ونهتم فيها ونكثر هذه الأشياء بحيث يصب كلياته في مصلحة المواطن، ونعين إحنا ولي الأمر على مسؤولياته ونحد من الضغوطات اللي بالنسبة له، لأنه هاي برامج بعدها مختصون، يعني إلها ناس
0: بتعبوا عليها يعني.
1: بتعبوا عليها
0: نعم
1: وبنفذوها ضمن الفئات المستهدفة والأعمار المقصود اللي يصل إليها والمعلومة اللي بدهم يوصلوها إلهم، وبكون فيها غرس مبادئ دينية، الغرس الوطني وحب الوطن، الانتماء لهذا الوطن، تفريغ طاقات هؤلاء الشباب بما يفيدهم ويخدم المجتمع. كل هذه الأشياء أشياء جميلة ينبغي أن نعظمها. ولعلمك دكتورنا، يعني يكاد الأردن أن يكون السباق في كثير من الدول العربية وغيرها في موضوع هذه النشاطات وهذه الأندية
0: صحيح نعم
1: الصيفية اللي عم نهتم فيها. يعني بذكر امبارح كنت بتفرج على فيديو لإحدى الدول الخليجية بدون ذكر أسماء، أنه بيعملوا ضابط الغد، ضباط الغد،
0: نعم
1: أطفال
0: نعم
1: صغار
0: نعم
1: مدربينهم مشاة وكذا. أنا أعتقد يعني أن هذه انتقلت من الأردن عام 2016، كنا عاملين في مديرية الدفاع المدني نادي صيفي لأبناء العاملين
0: نعم
1: والمتقاعدين،
0: نعم
1: فلبسناهم عسكري ودربناهم مشاة ودربناهم سباحة وفرجيناهم على منجزات الوطن كلياتها، مواقع كثيرة، ودربناهم على الأسلحة الخفيفة من غير رماية طبعا لأنه أطفال، وقفزناهم من برج الثلاثين في مدرسة الحسين القوات الخاصة. يعني أعطيناهم

0: تمارين كثيرة، فدخل ضباط من الدولة الخليجية نفسها، اللي امبارح انا شفت فيديو عاملينه
1: نعم
0: جديد،
1: نعم
0: فالاولاد الصغار هذول شافوهم ادوا لهم التحية، فسمعت
1: استذكرت
0: باذني.
1: هذا النموذج.
0: فايش بيحكي؟ بقول شوف الاردنيين حتى هذول الصغار عسكر بيأدوا التحية وشاطرين وكذا. بتوقع انه كان صاحب قرار هذا الشخص ونقل هذه
1: هذه
0: الفكرة
1: التجربة
0: الى
1: الإيجابية.
0: اخواننا في الدول الشقيقة. فالاردن سباق لاشياء كثير جميلة تخدم هذا الوطن، لكن احنا بدنا
1: نمارس في
0: نعظم
1: رعاية
0: هذه
1: الأبناء. نعم
0: الاشياء
1: صحيح.
0: وبدنا اياها تكون يعني دائما موجودة، ونبقى دائما رقم واحد في
1: أكيد،
0: اشياء
1: وإحنا إن شاء
0: كثير
1: الله دائما
0: جميلة،
1: متقدمين.
0: واحنا دائما
1: أكيد
0: رقم واحد، لكن نحافظ على هذا
1: على
0: المستوى
1: المكانة. نعم
0: ونفتخر. وانت ذكرت يعني ماذا بالنسبة لوطننا، ينبغي ان تكون قلوبنا دائما تنبض بكلمة الاردن
1: الأردن،
0: واهل الاردن
1: واسمح لي
0: وقيادة
1: دكتور
0: الاردن.
1: الله يجزيك خير، في آخر 4 دقائق، الأردن أمانة في أعناقنا، وعلى المستوى نرجع وسائل التواصل، من حديث الساعة وسائل التواصل، أمانة الكلمة نشوف كثير من الشائعات، من الأخبار، من الفيديوهات مباشرة، الشباب بعض الشباب ممكن يقوم بنشر هذا المشهور كما هو، ما بتثبت، ما بتأكد، بالتالي مسؤوليتنا تجاه أردننا الغالي أنه على وسائل التواصل الاجتماعي ما نسمع للشائعات، نثبت من الأخبار، نعظم المنجزات، نذكر الأشياء الإيجابية، نحافظ على منجزات وطننا. كلمة توجيهية في دكتور في هذا الموضوع
0: سيدي
1: لو
0: هذه
1: سمحت.
0: حصلت مع النبي صلى الله
1: صلى الله
0: عليه
1: عليه وسلم.
0: وسلم لما جمع الناس، وكان يسمى بالصادق الأمين،
1: نعم
0: فجمع الناس حتى يبلغهم بالرسالة أنه أنا قد بعثت يعني. فلما جمعهم طلع له كلهم، لو قال لهم يعني تؤمنون بي لآمنوا، إلا أن أبا لهب قال كلمة، قال تبا لك ألهذا جمعتنا، فنزلت فيه الآية تبت يدا أبي لهب وتب، وبيدفع ثمنها إلى قيام الساعة أبو لهب.
1: لحد ضايع.
0: الكلمة لها تأثير، شوف كيف أبو لهب ظل يتحاسب على هذه الكلمة لأنه أمانة الكلمة. هو نطق كفرا، قال تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت فيه الآية.
1: والقرآن يتلى إلى
0: اليوم
1: قيام
0: في ناس
1: الساعة.
0: يكتب أي شيء
1: نعم
0: ويسيء للمنجزات. أنا كنت في إحدى الدول العربية قبل فترة قصيرة، وأنا ما بحب أذكر، طبعا نسأل الله عز وجل لكل دولنا الشقيقة والصديقة الازدهار والنمو إن شاء الله، ويحفظهم
1: آمين
0: من كل شر ومن كل سوء، ويحفظ بلدنا إن شاء الله.
1: آمين.
0: فلما رجعت أنا لعمان حسيت حالي في بلد أوروبي، قد ما يعني تألمت لما رأيت في بعض الدول العربية اللي زرتها خلال الأسابيع الماضية من كثر الألم يعني. فإحنا بلد فيه منجزات وفيه أشياء جميلة وفيه أشياء حضارية. أنا حكيت لك لما
1: وأمانة في
0: يعني
1: أعناقنا
0: بس
1: يعني.
0: وصلت على
1: نعم
0: عمان أنا حسيت حالي في بلد يعني من أغنى الدول لما رأيته عند بعض من دول الشقيقة. فإحنا في عندنا أشياء منجزات ينبغي أن نعظمها. ما بدي أقول والله إحنا صحابة، في فساد، بدليل أنه في هيئة مكافحة الفساد، هيئة النزاهة موجودة، والمجتمعات كلها بشكل عام فيها الصالح وفيها
1: صحيح
0: غير ذلك، والقمح لابد أن يكون فيه زوان
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح
0: باللهجة
1: صحيح
0: المحلية، لكن لا يعني أنه أنا أعظم الزوان وأترك الخير
1: المنجز.
0: الكثير
1: نعم
0: المنجزات اللي موجودة. يعني عندنا قيادات محترمة، عندنا يعني كفاءات قديرة، عندنا مؤسسات ينبغي أن نعظمها.
1: وهي أمانة
0: ما
1: في
0: ينبغي
1: أعناقنا. نعم
0: أنه إحنا ننشر غسيلنا
1: نعم
0: بطريقة مشان جمع اللايكات وجمع التعليقات وجمع كذا، وبالتالي والله إحنا هيك هيك صاير يا أخي هذا كلياته. انظر يعني إلى المنجز العظيم اللي عندنا، وعندنا الأشياء الجميلة، جامعاتنا، شوارعنا، البنية التحتية. في دول نفطية يا سيدي تجيها الكهرباء 6 ساعات بال24 ساعة، ولازم تنقطع الكهرباء عليهم كل فترة،
1: بشكل دوري.
0: وبالعواصم
1: نعم
0: تبعهم.
1: نعم
0: احنا الحمد لله يعني بتشوف العمدان ماشي مع حجبال وين رايحة على بيت، قال ايش هذا فلس الريف، ووصلت لكل بيت على كل تلة،
1: أحسنتم
0: ونزلت
1: أحسنتم
0: الكهرباء لكل
1: أحسنتم
0: وادي،
1: أحسنتم
0: ومدوا له كهرباء وحطوا له لمبة. يا
1: أحسنتم
0: سيدي نقول الحمد لله
1: الحمد لله
0: دائما
1: سيدي،
0: على وجود قيادتنا الحكيمة،
1: الحمد لله.
0: على وجود هذه المنجزات، الحمد لله على أردن الخير، أردن
1: آمين
0: البركة، وإن شاء الله دائما بظل هذا
1: آمين
0: الأردن
1: آمين.
0: في المقدمة، ويكون يعني يشار إليه بالبنان بالتقدم
1: الحمد
0: والازدهار
1: لله
0: والبركات إن شاء
1: الحمد
0: الله.
1: لله. يعني كان عنوان الحلقة أيها الإخوة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أصلنا هذه الأمانة بمفهوم شرعي، بسلوكيات، بهدي نبوي، ثم انطلقنا إلى الواقع المعاصر، ووصلنا إلى مسؤولية أن الأردن يعني هو رعاية أبنائنا ورعاية وطننا ورعاية مؤسساتنا. والأردن أمانة في أعناقنا.

0: أعماقنا جميعا، ويبقى الانتماء الحقيقي ترجمة عملية للمحبة، ونحافظ على أوطاننا وعلى أبنائنا، لأن الجميع هم يعني أمانة في أعناقنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الأمانة والوفاء، أن يحفظ أبنائنا وأسرنا ومجتمعاتنا، وأن يعيننا على أداء ما استودعنا، وأن يحفظ الأردن وأهله ويديم عليه نعمة الأمن والأمان. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الغول، المفتي الأسبق للدفاع المدني، حياكم الله، جزاكم الله كل خير على ما قدمتم سيدي.
1: شكرا
0: بارك
1: لكم
0: الله فيكم،
1: سيدي،
0: شكرا
1: شكرا للمستمعين الكرام،
0: شكرا،
1: شكرا للقائمين على هذا
0: بارك
1: البرنامج.
0: الله فيكم. أشكر زملائي سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمام نعمل المراقبة الرئيسة، زميلي الدكتور معارك حياصات الإشراف العام، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دوير. يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين. وإلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات.

0: الجنائية
1: 0786451.
0: راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع.

0: الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثل.

0: والللمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. سأبدأ لقائي هذا بواقع حال مؤلم وبإذن الله نادر لكن يعرض علينا، ذلك الشخص الذي يجمع أولاده ذكورا وإناثا ليقول لهم: أنا الآن سأقسم مالي، وسأقسم مالي بحرمان بعض الورثة من حقهم. والأولاد والبنات يجلسون أمام والدهم أو مورثهم، ويأخذهم الحياء ويبدأ يقول لهم: هذا مالي أنا أتصرف به. لكن هو لا يتصرف في المال، هو الآن يقصد الحرمان، وهذا محرم، ويقصد الحرمان ويريد الحرمان، ويريد من حيث يعلم ولا يعلم الاعتداء على حدود الله. نحن نتكلم عن الحرمان، نتكلم عن الظلم. أيها الكرام، أيتها الكريمات، بعد أن ذكر القرآن الكريم الأنصبة الشرعية والفرائض المستحقة لكل وارث، بعدها كان قول الحق سبحانه وتعالى: تلك حدود الله. يعني هذه الأنصبة أحكام شرعية، حدود الله، احذر. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. عندما تلحد في قبرك لن ينفعك إلا العمل الصالح، أما الظلم والحرمان والاعتداء فنكال وعذاب. اللهم عافنا واعف عنا، ما بنفعك إلا العمل الصالح. احذر واوعى ودير بالك ودير بالك. الآية اللي بعدها، الآية التي تليها: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآيات نزلت بعد بيان الأنصبة الشرعية، هذه الآيات تخاطب من يحاول التلاعب بهذه الأنصبة والاعتداء والحرمان. حدود الله، الشرائع، التكاليف، الأحكام التي لا يجوز تجاوزها ومخالفتها. ومن يطع الله ورسوله، هذا مكرم،

الدنيا والآخرة. من يعص الله ورسوله، يعص الأوامر، يرتكب النواهي، هذا المتعدي للحدود ويتعدى حدوده، ومنها التي تتعلق بالمواريث، هي الآية بعد المواريث، احذر احذر. هذا تحبه، هذه تقول هذه بنت، هذه متزوجة، احذر بنت، إلها حق شرعي بأمر الله سبحانه وتعالى. إياك، إياك والحرمان، إياك والتلاعب. الآية تهز القلب الذي يتعدى الحدود مهان وينتظره العذاب. الآيات متعلقة بالمواريث، متعلقة بالفرائض الشرعية، إياك والتجاوز، إياك ومخالفة الحكم يدخله نارا خالدا فيها، الخلود الأبدي للكافرين ولمدة لا يعلمها إلا الله لعصاة المؤمنين، وله عذاب مهين لهذا العاصي لله ورسوله، لأنه ما احترم الحكم الشرعي، تعدى على الحدود التي رسمها الله. هذا الذي نسأل الله أن يعافينا منه، هذا الظلم، هذا الظلم. تظلم ستعاقب، وما ربك بظلام للعبيد. التحذير، أشد التحذير للمورث أن يسيء إلى ورثته، فالله جل في علاه نهانا عن المضارة وعن الإساءة للورثة وعن التلاعب بالأحكام وعن محاولة تغييرها بتغيير أسمائها، فقال جل ذكره: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله. وعندما تبدأ الآية الكريمة في قضية الميراث يقول جل ذكره: يوصيكم الله في أولادكم، وختم الأولى فريضة من الله، والثانية وصية من الله. هذا البدء وهذا الختام يغرس في القلوب الخشية، في قلوب المؤمنين الذين يخافون مقام ربهم وينهون أنفسهم السير في طريق الهوى والشيطان. مين ما إجاك يجيك يقول لك بدناش المال يروح للغريب وبدناش المال يدخل في غيرنا، لا تستمع ولا تلتفت إلى كل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي أحذر من الاعتداء على هذا الحق والاقتراب من هذا الحق، إياك والتلاعب فيه. هذه حقوق يجب أن تحفظ. إلقى الله والقي رب العالمين، وقد التزم كل منا أمره سبحانه، ليكون العمل الصالح ولتكون البركة في المال، وحتى لا يكون الظلم والتلاعب سببا في قطيعة بين من تحب وسببا في دعاء بعض الورثة عليك، وهو ما نراه. بعض من ظلم وحرم يتصل ويستفتي ويقول: لا أستطيع أن أسامح من منعني حقا جعله الله لي. كيف؟ حرموا نهائيا من التركة، حرموا، منعوا، فأحد الورثة تنعم والباقي افتقر، وهو ينظر إلى ذلك الحال ويقول: لا أستطيع أن أسامح. لا توصل ورثتك إلى حقد وقطيعة بسبب اعتدائك على الأحكام. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شر الناس من إذا طمع سرق، وإذا شبع فسق، وإذا احتاج نهش، وإذا استغنى فحش. نتكلم عن من يدعو ويؤز إلى الجور في الميراث، إلى الجور في أكل الميراث، وتأكلون التراث أكلا لما، فيأكل حقه وحق غيره. إياك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك.

0: احذر، لا تتلاعب بالحقوق، ولا تحاول من خلال محبة أبيك أو محبة أمك أن تحرم الورثة. فهذا المال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. لذلك نجد بواقع الحال كثير ممن يعتدي على حقوق الورثة ويظلم ويتلاعب، لم يبارك له بالمال، بل لم نرى من خلال خبرتنا وعملنا في هذا المجال شخصا اعتدى على حقوق الورثة وبورك له في ماله. العكس هو الصحيح، نجد الناس يحدثون أن هذا الشخص على الرغم مما ورث لم يبارك له، لأنه أخذه بالتحايل وأخذه بالظلم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار، برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر برامجنا لهذا اليوم الاثنين 31 من شهر آب لعام 2026، 18 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وينادي، هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وأدخلنا الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، اللهم اجعل هذا الوطن الغالي في حفظك وعنايتك ورعايتك وأمنك وأمانك. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك عياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.

أنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينا.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: كم شوف شغلين كونديشن.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الاثنين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة

0: الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.

0: بتعمل كل هذا، اصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومه هنيه فرشات الدكتور الطبيه.
1: الدكتور للفرشات الطبيه، وادي صقره مقابل اشاره وادي صقره، اوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعه الاردنيه مقابل مفروشات لبنى، شارع الحريه، شارع مكه، دابوق مقابل محامص الشعب.
2: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
9: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
9: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا بداية سحاب.

0: 079-671-515-4.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين

يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

يشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم

فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم

حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم

اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.

فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك

يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة

والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون.

أمهاتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن

من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذين

أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليس

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف.

0: راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شاي.

0: الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل.

0: الهاي جلوس واللامينات.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة

يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

بسم الله الرحمن الرحيم.

لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة،

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم أني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. اللهم أني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعواتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أدعوك وأنا أطوي رحلة العمر خطوات إثر خطوات، ولا أدري كم بقي لي على الطريق، فما أطول السفر وما أقل الزاد. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. إلهي، أدعوك والصبا ينطوي عن شمالي، وبقاياه لم يزل عن يميني، ونذير الرحيل يهمس في أذني، ويلوح أمام ناظري، وكأنه يسألني: ماذا أعددت للقاء؟ فلا أملك الجواب. يا إلهي، كلما تذكرت ما مضى من سالف أيامي فزعت مما ضيعت، وجزعت من هول ما قدمت، وندمت على ما فعلت. وكلما أوشك اليأس أن يطمس في قلبي نور الأمل، تذكرت قولك الكريم وعفوك العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا إلهي، لقد كنت عبدا شقيا، فإن سيدي مولى الموالي هو أعلم بحالي، وبين يديه مصيري ومآلي. وإن كنت شر الخطائين فأنت أرحم الراحمين، وإن أبعدني عنك سوء عملي يقربني منك توبتي وحسن عملي. وإن كان ذنبي عظيما فرحمتك أعظم، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار، برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر برامجنا لهذا اليوم الاثنين 31 من شهر آب لعام 2026، 18 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلنا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وأدخلنا الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، اللهم اجعل هذا الوطن الغالي في حفظك وعنايتك ورعايتك وأمنك وأمانك. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا،

الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال

حسابا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف

الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة

بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أن

ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك

هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون

ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولي

ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.

جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ

الأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.

الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ولم

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم الآن إعادة للاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأقيم هذا الاحتفال بقاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي بمسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي

الدهر، وأما بنعمة ربك فحدث.

0: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الربانية، وأعلى مقامه صلى الله عليه وسلم فوق كل مقام، وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به صلى الله عليه وسلم درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد أحمد الخلايل المكرم، أصحاب المعالي والسماحة والعطوفة والسعادة والفضيلة، الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى البيهقي وابن حاكم والطبراني أن أوس ابن حارثة باللام رضي الله عنه يقول: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فأسلمت، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا عماه، لا يفضض الله فاك. فقال العباس رضي الله عنه: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطف، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فلم ينزل سن للعباس من فمه إلى أن لقي الله. الكلمة الآن لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين صاحب الذكرى العطرة، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة والعطوفة، إخوة الزملاء الأئمة، أخوات فاضلات فضليات، حياكم الله جميعا، ونحن نلتقي اليوم في ذكرى عطرة عزيزة على قلوبنا. وأقول قد أحسن المسلمون إذ جعلوا من هذه الذكرى العطرة موسما للدعوة إلى الله عز وجل، وموسما للتذكير بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وسنته. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى العودة إلى الهدي النبوي بفهم صحيح وعقل سليم مستنير، لنفهم ما ينير لنا الطريق في هذه الأيام. في البداية اسمحوا لي أيها الإخوة أن أتقدم باسمي واسم العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات، وأيضا إذا سمحوا لإخواننا في المؤسسات الدينية الأخرى في هذا البلد الطيب المبارك، أن نرفع إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله والأسرة الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية والأمة العربية والإسلامية كذلك بأطيب المباركات وأصدق التحيات والتهاني بمناسبة ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن إطلالة شهر ربيع الأول في كل عام تهب على قلوب المؤمنين بنفحات عطرة وذكريات جليلة تذكر الدنيا بأسرها بيوم لم يكن كسائر الأيام، بل كان فاصلا بين عهدين وحدا بين ظلام دامس ونور ساطع. فمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ميلاد أمة وانبلاج فجر وابتداء عهد جديد من النور والخير والبركات. فقد جاء الإسلام في زمن كانت فيه الإنسانية تعاني من الظلم والاستعباد، ويعلو فيه القوي على الضعيف والغني على الفقير، وتضعف فيه منظومة القيم والأخلاق. ووصف حالهم قول الشاعر: سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مسر النور في الظلم، أتيت والناس في فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. ثم بعد ذلك نقول: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. وفعلا جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قد جاءتكم موعظة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلادا لشريعة غراء أصلها ثابت وفرعها في السماء، جاءت لترعى الحقوق وترسي دعائم الفضيلة عندما أسس نبينا صلى الله عليه وسلم مجتمعا قائما على العدل والإحسان ومكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم أروع نظام عرفته البشرية، أسس نظاما اجتماعيا جعل فيه المؤمنين كالجسد الواحد، يرحم غنيهم فقيرهم ويواسي قويهم ضعيفهم. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد

السهر والحمى. وهذا التكافل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا اليوم في جميع مناحي الحياة. لقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. حضور الكرام جميعا، أصحاب المعالي والسماحة والسعادة، إخوة الأخوات، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة ودرجة عالية عند الله عز وجل، وتتجلى هذه المكانة في علو منزلته عند ربه ورفيع قدره في الملأ الأعلى، وما أكرمه الله تعالى به من الخصائص والفضائل. فأقسم الله تعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطع: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد أخذ الله تعالى الميثاق على النبيين والمرسلين بالإيمان به ونصرته، إذ بعث في زمانهم فقال جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لتكمل رسالات إخوانه الأنبياء السابقين، لتحقيق الوئام والعدل بين بني البشر على هذه الأرض. ومولد النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبشارة سيدنا عيسى عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى مقامه الشريف من مظاهر توقيره وتعظيمه. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أيها الإخوة، لقد تغنى الشعراء قديما وتحدثوا في سجايا النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وما قدمه للبشرية: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. وذكر أيها الإخوة من عظائم أخلاقه وقدره ما تغنى وتحدث به الشعراء إلى يومنا هذا. قال البصيري: فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، ومع ما لرسول الله من كريم الأخلاق وعظيم السجايا، ومع ما بلغه من منتهى الكمال الإنساني، فإن العظمة تتجلى أكثر تألقا في الرسالة التي حملها وفي الشريعة التي دعا إليها، كما تلوح واضحة في الأثر الذي أحدثه صلى الله عليه وسلم في البشرية. إن مناسبة المولد النبوي ينبغي أن تكون مناسبة لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التمسك بهديه، فهو القدوة الحسنة والأسوة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى جعله قدوة لنا جميعا. وعلينا بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته ونشر رسالته والإكثار من الصلاة والسلام عليه. ولذلك فإن تعريف الناس بنبيهم وبيان شمائله وأخلاقه ودلائل نبوته وحقوقه هو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وما الاحتفال بمولده إلا لنسعى إلى هذه المبادئ وإلى دراسة السيرة النبوية، لتكون سببا في زيادة الإحسان وصلة الأرحام ونشر المودة والأمان وإغاثة المحتاج والرحمة بالخلق والرفق واللين في التعامل معهم. فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الرحمة والرفق وحسن المعاملة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإن من أعظم الواجبات التي تقع على عاتق الأمة اليوم في هذه المرحلة أن تجعل من سيرته العطرة منهجا عمليا في حياتها، فتقتدي بأخلاقه.

وتعمل على نشر الأخلاق والقيم والفضائل التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى في ختام هذه الكلمة أن يحفظ الأردن آمنا مطمئنا، وأن يجعله دائما كريما عزيزا، وأن يحفظ قيادته الهاشمية، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الحفل الكريم. لقد تسابق الأدباء وحركوا أقلامهم في وصف شمائله صلى الله عليه وسلم، غير أن البلاغة ما زالت تقف عاجزة على أعتاب جماله وكماله، وهذا الوقوف على عتبات العجز في حضرته صلى الله عليه وسلم هو عين الفصاحة ومنتهى البلاغ. مع وصلة إنشادية لفرقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أنوار الهدى.

وختاما وفي كل ذكرى نعيد ونقول أننا نجتمع اليوم لنقول للعالم أن الأردن قيادة وشعبا يعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مشغول بنهجه ومقرون بشريعته ومصان محرز عزيز، وعن ذلك لن يحيد ما دام مشهودا مذكورا محفودا. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا الأردن آمنا مطمئنا تحت ظل عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله تعالى ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، قدمنا لكم أيها الإخوة والأخوات إعادة للاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وأقيم هذا الاحتفال بقاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد.

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

فهل موئل

شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضور.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد
1: مطاعم الديوان اليمني سفير المائدة اليمنية والخليجية لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية الزرب المندي الكبسة المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة عنواننا لمقابلين شارع الحرية الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63 مطاعم الديوان اليمني عنوان الأصالة وفن الضيافة
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل سيراميك بورسلان رخام وجرانيت أدوات صحية راقية مطابخ حمامات مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش
3: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى سورة أخرى من سور القرآن

هذه السور تتكلم عن حاوي البلاغ الذي يعيب الألوهية الواحدة والتي يقول الله فيها وليتذكر أولو الألباب. فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك فاتحة بحروف مقطعة. ومعنى حروف مقطعة قلنا زمان أنها تنطق بأسماء الحروف لا بمسميات الحروف، كل حرف له اسم ولكن له مسمى، هذا اسمه أحمد ومسماه الشخص ده. فباء باء اللي بننطقها أو كاء اللي بننطقها كاء لها اسم، ما اسمها؟ باء. تقول كتب، أنت تنطق باسم بأسماء الحروف أم بمسميات الحروف؟ إنك تنطق بمسميات الحروف، فما بتقولش بكتب كاف تاء باء، لا بتقول كاء، تبقى كاء دي هي المسمى، اسمها إيه؟ كاف، وتاء بتنطقها تاء، اسمها إيه؟ تاء، بس زود تاء مفتوحة، مش كده؟ يبقى إذن كل حرف له اسم وله مسمى، الذي ننطق به المسمى، إنما الاسم ما يعرفوش إلا المتعلم. ولذلك لما تيجي تختبر واحد يتعلم ولا متعلمش يقول لك كتب، تقول له طب اشتهى الجاهل، يعني ما أسماء الحروف التي نطقتها؟ يقول لك كاف فتحة كاف فتحة، يبقى عرف الأسماء. أو كويس أوي. إذن هذا القرآن المعجز، ولمن معجز؟ للعرب، العرب اللي نبغين في الفصاحة والكلام والبيان، وأمة ملهاش عاملة له سوق، عاملة للكلام سوق، عاملة له معرض، زي ما بنحنا احنا نعمل معارض لتميزاتنا في صناعة، معرض صناعة كذا، معرض صناعة كذا، عشان نعرض صناعة. هي عاملة للغة معرض، معرض في الأسواق دي، ويدوا جوائز ويعلقوا مش عارف القصيدة على الكعبة، إذن شغله. ولذلك جاءت المعجزة من جنس ما نبغوا فيه اللي هم شاطرين فيه، لأن المعجزة لو جاءت من شيء لم يألفوه لو تعلمنا نجيب أحسن منه، لا أدي أنتم متعلمين وبتعملوا معارض له، ومعنى معارض يعني ده أحسن حاجة عندكم، وتدوا جوائز وتعلقوا على الكعبة، يلا هاتولنا بقى. وفهموا أنكم إن عجزتم لم تعجزوا لأن القرآن جاي من لغة تانية، لا بلغة العربية بتاعتكم، والمفردات بتاعتها هي مفرداتكم، والمفردات مكونة من الحروف التي تتكون منها كلماتكم. يبقى ايه اللي خلاه معجز؟ لان المتكلم مختلف، المتكلم مخلوق هناك ولكن المتكلم هنا خالق. فالف لام راء يقول ادي الخامات بتاعت القرآن، ما جبناش خامات غريبة، هذه الايه؟ ده بعض ما امكن ان يلتقطه العلماء من فواتح السور. ولكن الحق ان لله في كلماته اسرار، لله في كلماته اسرار، ولذلك يقول لك منه ايات محكمات واضحة اللي بتحمل الاحكام، لاننا هيترتب على الحكم ان فعلت روح الجنة وان ما فعلتش روح النار، فلازم تبقى واضحة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هو ذا الله، وأخر متشابهات. الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يقول لك ودي معناها إيه؟ ويعني إيه ألف لام ميم؟ وإيه يعني أصا؟ نقول له تعالى بقى، أنت عايز تفهم بعقلك كل حاجة؟ عقلك وسيلة إدراك، وعينك وسيلة إدراك، وأذنك وسيلة إدراك، ولكن هل عينك ترى كل ما يمكن أن يرى ولا لها قوانين وحدود؟ إن بعدت ما نشوفش لحد منتهى الأفق ونقفل، وكل واحد بيختلف أفقه باختلاف نظر، واحد أفقه يبقى قريب، ولذلك يقولك ده ضيق الأفق، يعني ملوش نظر إيه؟ واسع بعيد. إذن كل واحد على حسب إيه؟ ده 6 على 6، وده مش عارف 6 على 36، وده الله. طب اذا كان العقل، اذا كان العين وهي وسيلة ادراك المرائي لها حدود، والاذن برضه لها حدود، اذا فكل وسيلة ادراك لها حدود محكومة بقوانين، العقل برضه له ايه؟ حدود، حاجة تفهمها وحاجة ايه؟ ما تفهمهاش. فاللي ما تفهموش النبي قال فيه ايه؟ قال ما عرفتم

من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى إذن علشان لله يفضل سر كده، بالله لو أن القرآن أعطى كل أسراره في أول قرن نزل فيه، كيف يستقبل القرون الأخرى بدون سر جديد؟ يبقى لازم كل يوم يطلع سر جديد، كل العقل ما يكبر ياخد حاجة، كل العقل ما يكبر ياخد حاجة، كل العقل ما يكبر ياخد بين فيه كل شيء، ومنه آخذ القدر ذهنه كل تالي. إذن في آيات الأحكام ما فيهاش كلام، ولذلك يقول لك إيه؟ والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا مين؟ يقول لك والراسخون في العلم يعلمون، لأن بنعطف الراسخون في العلم على مين؟ ده عن ما هو في واحد يقول إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقف خلاص؟ طيب وما قالش الناس بقى للراسخين في العلم يقولون آمنا به. طب واحد يعطف انت بتقف، واحد قال لك لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون. طب بيقول له عال أنا موافقك على القراءة دي، والراسخون في العلم يعلمون، ما نهاية ما يعلمون؟ نشوف كده، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا منتهى الرسوخ في العلم أن تؤمن. إذا التقت الآيتين ولا لا؟ والتقت القراءتين ولا شبهة ولا أي شيء، خلاص كده. يبقى إذن فيه إيه؟ متشابه. ألف لام را، تلك إشارة للي جاي ولا للي فات؟ لهم الاثنين، يقول اللي سبق من الكتاب واللي جاي من الكتاب. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. آيات جمع آية، وإحنا سبق زمان إن قلنا الآية هي الشيء العجيب، دي آية في الحسن، دي آية في الجمال، دي آية في الفصاحة، يعني شيء إيه؟ عجيب أو يلتفت إليه. وقلنا إن الآيات جمع آية، ويتطلق على معان متعددة، إما آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض إيه خاشعة، دي آيات كونية على الأول، أدي الآيات. طب وإيه في آيات إيه تانية؟ أم قال لك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. تبقى الآيات يعني إيه؟ المعجزات اللي طلبوها، تبقى الآيات تطلق على المعجزة، يبقى أطلقت أولا على الإيه؟ الآية الكونية. وتجد مترتبة الآيات الكونية علشان تستدل منها على الوجود الأعلى، والآيات المعجزة علشان تستدل بقى على صدق البلاغ بالرسول. طب بلاغ بالرسول هيبلغ ايه؟ تبقى آيات قرآن. تبقى إذا الآيات كم حاجة، إما آيات كونية لتثبت الوجود الايه؟ الأعلى، وإما آيات معجزة لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الوجود الأعلى. طب هيبلغ ايه؟ هيبلغ آيات قرآن. تبقى كلها ماشية ولا مش ماشية؟ تبقى كلها ماشية. تلك آيات الكتاب وقرآن. إيه هو الكتاب غير القرآن؟ أم قال لك شو بقى؟ الكتاب يطلق على كل ما أنزله الله من الكتب على الرسل، صحف إبراهيم، زبور داود، توراة موسى، إنجيل عيسى، كل دي إيه؟ كتاب. ذلك يسموهم أهل إيه؟ أهل كتاب، ينزل كتاب. لكن إذا أطلقت كلمة الكتاب كده لوحدها بالألف واللام لا تنصرف إلا إلى القرآن، زي ما تقول ده رجل وده رجل وده رجل، إنما ده هو الرجل، يعني كأن ده بقى جامع إيه؟ كل صفات الرجولية. وإن أطلقت كلمة رجل ما تطلقش الله، يبقى هو ده الإيه الكتاب. ليه؟ قال له لأنه نزل خاتم ومهيمن على الكتب الباقية مع الأول. تبقى قال وبعد ذلك جاء بالوصف العام اللي هو لكل الكتب وقرآن، يبقى عطف خاص على ايه؟ على عام، عطف خاص على عام. تبقى الكتاب هو القرآن، ودل بهذا على انه سيكتب كتاب، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وبرضه هتكتبوه. طب ما كل البتاع كتبه، قال لك كتبت بعدين، ما كتبتش في التلقي ساعة ما نزل من الرسول،

قرآن مستوى بقى دي كما دونش اللي بعد كذا قرن، انما دي ساعة ما كان الرسول يجي يروحوا يقعهم كتبين ويسمح قرآن، دليل على انه مكتوب في السطور ومقروء من الصدور. يبقى قرآن ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، بدليل ان لما جم في ايات الجمع الذي اراد ان يجمع القرآن من الصدور ومن الصحف ومن اللقاب ومش عارف ايه، فقال ما سجلهاش، لان المبدأ بتاع ان انا اعمل ايه لازم اثنين الكتابة واثنين شهود، فلم يجدها الا عند خزيمة. الله هنثبتها وهي مش موجودة الا عند خزيمة، هنخالف القاعدة. فذكره واحد او تذكر هو ان رسول الله اعطى لخزيمة نشان وقال من شهد له خزيمة فحسبه، دي خزيمة عندي نصاب شهادة. طب وده ليه؟ قال لك لانه استعمل عقله وامين. ازاي؟ ام قال لك لما اليهودي او الرجل اللي كان داين النبي جي قال له انت ما سددتش الدين، رسول الله قال له انا سددته خدت منك دين. اعلموا بقى، شوف كان النبي لما يستدين ما يستدينش من مسلم، حتى بيستدين من يهودي عشان المسلم يمكن يستحي ان يذكره، انما اليهودي حقيقة قالوا نفس الله. فلما جه اليهودي انكر خزيمة ما كانش موجود، قام التفت لقوا له خزيمة داخل، ايه الحكاية؟ قالوا ده الرجل بيقول ان النبي بيقول ان انا اديته وهو بيقول لا، قال لنا انا شفته وهو بيديه. فالرجل انكبس قال يمكن صحيح، كان واقف بقى سكت وانتهت المسألة. قام النبي قال له اسمع، انت ما كنتش موجود وانا بديله الفلوس، فكيف ازاي شهدت؟ قال له يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وأكذبك في كذا درهم؟ قال أما ده إنسان صحيح يصح مأمون، قال من شهد له خزيمة فحسبه. وكأن مسألة اليهودي ومسألة الدين ومسألة الدين جاية علشان إيه؟ عشان هي دي. يبقى كتاب أي مكتوب في السطور، وقرآن أي مأخوذ من الصدور، يبقى في حتان إيه؟ اثنين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، مبين في ذاته ولا كمان مبين لغيره؟ قال له دي ودي، أو مبين يعني محيط بكل شيء. قال له هو محيط بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من إيه؟ من شيء، حتى الشيء اللي ما ذكرناهش بالتفصيل أعطينا لكم الحكم الذي يأتي فيه بالتفصيل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هات لي أي حاجة قول لي المتر المسلح ياخد كم متر، كم طن حديد، وكم شيكارة رم، وكم شيكارة أسمنت، وكم صفيحة مي. أقول لك أنا ما أعرفش، وأنا أعرف الحكاية دي أو ما ندم أول. أقول له تعالى يا أخي والحكاية دي. قال له لا أنا سألتك أنت وأنت بتقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قول لي. قول له لا هو قايل لي برضه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى منها ولا من القرآن بره؟ من القرآن، خلاص انتهت المسألة. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما، انتوا تسمعوا كلمة رب عجلة تهب ريسة، مش كده يعني؟ كلمة رب، رب دي بتنشأ ايه للتقليل والشيء النادر، يعني ربما يحصل كذا، يعني ما انتش متأكد، مش كده؟ ربما ايه يحصل كذا. ايه يعني معنى ربما يحصل؟ قال لك رب دي بتدخل على المفرد، رب اخ لك لم تلده امك، رب اخ لك، تديك من الاخوة، من الحنان، من العطف، من المعونة، من كذا، إيه؟ اكثر مما يعطيك الايه. تبقى رب الاصل فيها انها تدخل على مين؟ على المفرد، وبيسموها للتقليل. وناس يقول لك لا ده تأتي للتكسير. قال لك وما الذي يحدد أنها للتقليل؟ ودي قال لك متعلقها فيما بعد، لما تقول ربما ينجح الكسول تبقى دي لإيه؟ دي للتقليل. إنما ربما ينجح الزكي كثير ما ينجح. الله، تبقى قال لك استعمل الشيء في الشيء ونقيضه ليه؟
إيقاظا للعقل ليتنبه من القرائن في الحياة.

ايقاظ للعقل عشان يتنبه من ايه للقرائن في الايه في الحكم. هنا رب مش رب بس جت بعدها ما. طب ما دام هي رب بتدخل على المفرد، ما جت هنا وبعدها فعل، قال لك ما تعمل ما مصدريه، يعجبني ما تفعل مثلا. يعني ايه يعجبني ما تفعل؟ يعني فعلك. يبقى اذا ما والفعل اللي يتأوله في ايه؟ هات بقى شيل ما ويا ود تبقى ايه؟ رب ود من الذين كفروا ان يسلموا وتنتهي المساله ولا لا؟ واياك ان تقول ما زايده. احسن عيب قوي انك تقول حركه القران زائد. زائد يعني ملوش لازمه، يعني كان الكلام يصح بدينه، الكلام ده تقوله في كلامك، انما كلام ربنا ما تقولوش ابدا. ربما يود الذين، يود يعني يحب ويميل ويتمنى. كل شيء تميل اليه وتتمناه يبقى بتطلبه طلب. وهم قالوا في اللغه ان الطلب معناها انك انت تطلب من مخاطب حاجة، بس لما تطلب انت حاجة تقول الحاجة دي ممكن تتحقق ولا ما تتحققش. فان كان ما تتحققش يبقى انت بتعلن انك تحبها بس هي ما تجيش، يبقى اسمه تمني. يبقى اسمه ايه؟ التمني. تطلب شيء ما ايه محبوب بس ما يحصلش. زي ايه؟ ليت الشباب يعود يوما. انت تحب ان الشباب يجي انما هل ده يحصل؟ ما يحصلش. ليت الكواكب تبنوا لي فانظمها عقود مدح فما ارضى لكم كلمي. قال لا. طب انت اذا انت ايه؟ انت تمنتها بس اعلنت انك تحبها، انما هي تقع ولا ما تقعش؟ فان كان من الممكن تقع يبقى رجاء بقى، لعل فلان يقبل، لعل فلان يجيني، لعل ازور فلان، لعل كده، تبقى اسمها ايه؟ يبقى الاول تمني ده ما يحصلش، محبوب لا يحصل. الرجاء محبوب يحصل. طيب عالقه. وبعدين ام قال لك وبعدين قد تطلب شيئا اخر. الله ازاي يعني؟ ام قال لك انت مثلا اذا قلت من عندك، هل انت تطلب من عنده ولا عايز تتصور اللي عنده بس واللي عنده قاعد زي ما هو؟ أم قال لك لا، أنا عايز أتصور مين اللي عنده بس في ذهني واللي قاعد مطرحه قاعد، ما أناش عايزه. أم قال لك تبقى أنت مش طلبت الحقيقة، أنت طلبت الصورة الذهنية، عايز تشوف الصورة الذهنية للي، يبقى ده استفهام. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى إن طلبت عزيزا لا ينال فهو تمني، إن طلبته ويمكن أن ينال فهو إيه؟ ترجي. إن طلبت صورته لا حقيقته فهو استفهام. خلاص؟ طب انا طلبت حقيقته. قال له علشان تصنع ولا ما تصنعش؟ قال لا ما تصنعش، لا تفعل كذا. طلبت ان لا تفعل، يبقى ما انتش عايز الفعل، يبقى ده نهي. طب افعل، ابقى طلبت حصول، ويبقى ايه؟ يبقى ادي انواع الايه؟ الطلب. التمني بقى هو ده الطلب المحبوب اللي ما يمكنش ان ايه؟ ان يلال. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتمنوا، انما هل دي تتاتى؟ نقول له عاد نشوفهم هيودوا امتى. طب ايه اشمعنى اللي كفروا هيتمنوا انهم يكونوا مسلمين؟ لازم تحدث اشياء تنزع منهم العناد علشان ياخدوا المسائل بالمقاييس الحقيقيه، مش وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وعلشان تنزع منه العناد لازم توقفوا امام امر واقع. لما جم في بدر وانتصر المسلمين، قاموا الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين وخدنا الغنائم دي وهيصنا. ادي ده في الدنيا. طب هناك في القران خلها للموت، حتى اذا جاء احدهم الموت قال ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هو ده هو ده وقت رجعت. بل ولو ردوا لعادوا لما ايه؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ايه؟ أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله. ولو ترى إذ وقفوا على النار يعملوا إيه؟ يقولوا ربنا إيه؟ رجعنا على

عشان نبقى مؤمنين ومع المسلمين. اهدي قال ربما سيأتي وقت يتمنى فيه الكفار ان يكونوا مسلمين. متى يكون هذا الوقت؟ اذا عاينوا شيئا ينزع منهم جحودهم وعنادهم ويقول لهم الحياة اللي انتوا كنتوا متمسكين بها دي فانية، بس انتوا هتطلبهم في وقت غير تكليف، ومدام هتطلبوا في غير وقت تكليف يبقى يكفي انكم تحسرتم على انكم لم تكونوا مسلمين، ويكفي المسلمين شرفا انكم تحسرتم على شيء نالوه في دار الايه، في دار التكليف. هناك بيقول له في الاخره العصاة الذين لم يتوبوا او لم يغفر الله لهم معاصيهم يدخلوا شويه النار علشان ياخدوا ايه على قد ما عملوا. يقوم الكفار يبصوا لهم كده يقولوا ما اغنت عنكم كلمه لا اله الا الله شيئا فانتم معنا في النار. يسموهم الجهنميين اللي دخلوا جهنم. فيطلع الله على ذلك فيغار على من قال لا اله الا الله فيقول اخرجوهم وطهروهم وعودوا بهم الى الجنه. فحينئذ يقول الكافرون الذين قالوا ليتنا كنا مسلمين وعملنا الحكايه دي وطلعنا من المسجد. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا. ذرهم امر بان يدعهم وان يتركهم. ومر الذرهم ومر في الاتل الذرني. ذرني والمكذبين قل ايه انما يتركهم لي فأنا الذي أمهلهم وأنا الذي أعاقبهم وأنا الذي أعلم أجل الإهمال وأجل العقوبة. وقلنا أن ذرهم فعل أمر ومستعمل منها يذر ويذرك وآلهتك، ولم يستعمل منها في اللغة الماضي إلا ما روي في حديث عن رسول الله ذروا اليمن ما وذروكم، يعني اتركوهم ما تركوكم ما لكمش بهم إيه دعوة. ويشارك هذا الفعل فعل اخر اسمها ايه دع. دع يعني بمعنى اترك. قال اهملت العرب ماضي يدع ويذر الا في قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما قلى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. الله، طب ما احنا كلنا بناكل. ام قال لك لا، فيه فرق بين الاكل كوقود لحركة وبين الأكل كلذة وتمتع. البهايم بتاكل ليه؟ بتاكل علشان تاخد الطاقة بتاعت البهايم، بدليل إنها لما تشبع لا يمكن تقدر تخليها تاكل حاجة أو عود برسيم واحد زيه على القدر. طب خلي بقى الإنسان زي ما قلنا كده ياكل ويشبع وقام يغسل إيده ويسلك أسنانه، وبعدين تقول له والله انت نسيت يوم تاني راجع. شوف ازاي، لانك بتاكل شاء مش بتاكل وقود. فبيزرهم ياكلوا يقول له احنا بناكل وبنشرب، يقول لك لا انت بتاكل ليه؟ علشان تبقى عندك طاقه، فان جاءت اللذه معها يبقى خلاص، لان في مره ناكل ونتلذذ، انما ما يمرش علينا يتعبنا نقعد ناكل وبعدين نقول لك بعدين اديني سيف الاب، اديني مش عارف شويه مش اسمه ايه ده اللي بياخدوه ده طوار. طب وين اللي زنقك علشان تقعد تاكل سيف الاب؟ انت ملزوز من الاكل، اذا انت بتاكل لذه مش بتاكل وقود، مش بتاكل طاقه على قد. ولذلك النبي يقول لك حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، اوعى تعملها حكايه شهوه. ولذلك هيجي في الاخره بقى احنا ناكل علشان بنستلذ، انما نتعب ما يمريش علينا. وفي واحد ياكل الاكل الصحي اللي بيضطر اليه بيقول له كل مسلوق ولا فيش فيه ملح ومش عارف ايه، مش كده بيحصل؟ انما يمري عليه ولا يتعبش ومش عارف ايه لانها من عنده، يقوم يفضل على الاكل ده بياكله مريء ده، انما مش هني ساعه ما ياكله من غير ملح كده وياكله مسلوق ولا مش مسبك كده يزعل ومش عارف مش هني، انما مريء ولا مش مريء؟ مريء. فطعام الاخره بقى هياكل الاثنين هنيئا مريئا. سبحان الله، يبقى لذيذ ويمري.

أذرهم يأكلوا ويتمتعوا، أي أكلا إيه مقصودا لذاته زي الإيه البهائم. بس إحنا هنظلم البهائم، لأن البهائم ملهاش مهمة إلا معك أنت تنتفع بها وتاكل لحمها وتعمل مش عارف ايه وتعلم ادي المهمه، ملهاش العقل اللي بيفكر في البدائل والاختراعات، وما قالوش ما قالش للبهيمه اعمر الارض، لا، انما انت ليك مهمه تانية غير الاكل والايه، غير الاكل والايه الصوت. ويلهيهم الامل، يلهيهم الامل، قال لك اه يقعدوا ياملوا بقى. الامل ده ايه؟ نصب غايه سعيده تعيش فيها لتلهيك عن وسيله تنفع. يقول لك انا حق انا حايا ده البيت ده هيبقى فيه كنز وهيجيلي الكنز ومش عارف ايه وفعلا ابويا مش عارف هيجيلي طب ما تعملش. ولذلك يقول لك الامل بدون عمل تلصص، بدون عمل، امل لازم تخدمه بالعمل علشان توصل ايه ليه. ما قالش ما اظن ان تبيد هذه ابدا، هذا هو الامل، النعمه اللي هو فيه جناين وهيصه واخيل واعناب، ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، بيامل ان الساعه مش هتقوم، وان كانت هتقوم وارد الى ربي هيديني برضه. اهو ده امل، ده اهو ده الايه الامل. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. سوف يعلمون، كلمة سوف دي تدل على زمن متراخي شوية. ليه؟ لأن الأفعال زي يعلم، يبقى ممكن يعلم الآن ويعلم بعد الآن على طول، ويعلم متقدم شوية، إنما سيعلم يبقى مش هيعلم دلوقتي، هيعلم بعد زمن بس قصير. سوف يعلم يبقى الزمن إيه؟ زمن بعيد. سوف يعلم ديا واخد كل الازمنه، فان كان النصر المؤمنين هيندبكوا، وان كان لما يموتوا يتمنوا انهم يبقوا مسلمين، ولما في الاخره يبقى سوف دي واخد الايه، واخد الزمن كله. فسوف يعلمون. وقد صنع الله في كونه في الدنيا اشياء تؤذن بصدقه فيما يتوعد به في القيامه. ايه؟ ام قال لك هعمل صور كده بس، الذين يظنون انهم يعني مسيطرين على الحياة ومش عارف ايه، هاجي لهم بزلزال فجأة كده يروح مهدم لهم. طب لو كنتوا نصحين ما تنبأتوش، ليه ما انتوا بتضبطوا وبتعملوا البتاع ده اسمها ايه، الطيارة اللي بيعملوا الطيران ده والاشعار عن بعد ومش عارف شغله ايه، الاستشعار عن بعد ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين تلتفت لها وبعدين يقول لهم اسمعوا بقى، الحامر اللي انتوا بتقول عليهم ما بيفهموش دول احسن منكم. قبل ما يحصل الزلزال في اي بلد لقوا الحمير بتاعتها والمواشي تسيب البتاع وتطلع، استشعرت قبلكم. يبقى دي دك للغرور الانساني ولا مش دك للغرور الانساني؟ دك للغرور الانساني. يقول لك يا سلام البلاد دي من الامطار ما بتمسكهاش، ولذلك الخضره فيها موجوده واحنا بلادنا صحاري وجفاف، يروح عامل لهم فيها ايه؟ جفاف. الله بيقول ان قدرتي بس بنبهكم ليها. وبعد ذلك حب يضرب لنا المثل كده، قال اسمعوا بقى، وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب يعني أجل مكتوب، هنهلك القرية دي في الوقت الفلاني علشان هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ونضيعها، ونعمل لكم المسؤول دي علشان تعرفوا لما نصدق فيها فيما تروا يبقوا صدقوني فيما إيه، فيما لا تروا. ولذلك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى لما يحصل كده خدوا نعمة ربنا وبدلوها كفر وبتاع، يروح عامل يقول لك دي صحيح شفنا حاجات كتير. ولذلك احنا في العهد القريب ده احنا كنا مثلا ما نروح مثلا لبنان في الاول والله ما نلاقي حتة ننام فيها، وبعدين بصينا لقينا لبنان دي بقى انتقلت اليها حركة الاقتصاد في الدنيا، وخاصة بعد ما حدث في مصر،
وابتدأت ارتقت ارتقاء

0: الله. وبعدين برضو فجروا مع ذلك وعملوا اللي ما ينعمل. فالناس الطيبين استشعروا وقالوا دي هيجيلها يوم ومش هيجيلها من بره. بأسهم بينهم ويزيق بعضكم بأس ايه؟ بأس بعض. حصل ولا ما حصلش؟ يبقى اذا ما يحدث في الدنيا بيقول لك دي مقدمات بقول لك عليها علشان تعرف الايه، انني لما حدثك عن الاخره يبقى فيه دلائل في الدنيا انت ايه انت شفتها. ساريكم اياتي فلا تستعجلون. والايه اخرى في سوره الاسراء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان من قريه الا نحن مهلكوها او معذبوها عذابا شديدا قبل القيامه كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله، ان من قريه يعني لا توجد قريه الا ونعمل فيها التعذيب ده قبل يوم القيامه، يعني عيانا بيانا في الدنيا. كل قريه يا رب كده، لا القريه اللي قلنا عليها هتبقى ايه؟ القريات الظالمه اهلها، انما ان كانت قريه وهتفضل على بتاعها خلاص كده مفيش كده. ولذلك هناك في تفسير النسفي لما تقرا حكايه مقاتل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي هيقول لك ايه، الكتاب ده صدر في سنه ما لأن فيه تفسير هذه الآية، وإن من قرية إلا نحن إيه مهلكوها قبل يوم القيامة
1: أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا.
0: لا هي قبل يوم القيامة الأول ولا لا؟ أيوة قبل يوم القيامة الأول، قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، مش كده؟ اقرأ ثاني، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا إيه كان ذلك في الكتاب مسطورا. فواحد فقوم في المؤلف كده قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان البلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني، ما دام كان في الكتاب مسطورا ويعلم الله بعض خلقه على اسراره في البلد الفلاني يحصل كذا، الى ان جاء الى ايه؟ مصر. قال بالنص دي ويدخل مصر رجل من جهينه فويل لاهلها وويل لأهل سوريا الشام وويل لأهل الرملة وويل لأهل فلسطين ولا يدخل بيت المقدس. فلما انشهرت الحكاية دي نسأل للرئيس اللي كان موجود ده، يقصدونك رجل من جهينة وانت اللي عملت، ودي سوريا صحيح سافت واليمن مش عارف ايه حصل له مش عارف ايه والايه والايه والايه والايه، فراحوا مصادرين الكتاب مصادرين الايه الكتاب. إذا الحق سبحانه وتعالى يترك في دنياه مثلا تؤكد صدقه فيما يحكيه من الوعيد لبعض القرى حتى نصدق ما يمكن أن يكون بعد الإيه؟ بعد يوم القيامة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تقولش إيه ما حصلش ليه، ده كل حاجة بإيه بأجل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، عند الأجل يجي فأنت ما إيه لا هتسبق ولا إيه. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب الرسول جاء بالقرآن والقرآن اسمه الذكر، فسموا القرآن ذكر زي ما ربنا مسميه، وبعدين الرسول اللي نزل عليه قالوا عليه مجنون، تناقض ده. طب سموه ذكر ليه؟ يظهر لهم قايلينها تهكم، قايلينها ايه تهكم، لان اللي قالها كبار الكفار مثلا واحد اسمه عبد الله ابن أمية، والنضر مثلا ابن الحارث، ونوفل ابن خويلد، والوليد ابن المغيرة، دول اللي هم قاعدين كده وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، اكنهم بيقولوا الذكر دي مش ايمانا به. ما هو لو كان ايمان به ونزل عليه ذكر ما كانوش يقولوا ده انت مجنون. فدول الاربعه اللي ايه اللي قالوا هذا الكلام. هو رحم الله شيخنا سيدنا الشيخ موسى شبيب وهو بيحكي لنا هذه الحكايه ويعد الاسامي، فأحد أبنائه من الطلاب قال له يا سيدنا الشيخ ذاكرتك كويسة لحفظ الأسامي دي ومش عارف إيه، قال لي يا

0: مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم علمونا كيف نضبط الأسماء. قالوا طب ما تعلمنا انت راجل عشان نبقى نترحم بعد عمر طويل. أي والله ده اللي حصل. فضحك قال لي قالك يعلمونا يقولوا لنا شيخنا قال لنا عشان تضبط الأسماء يبقى اعمل لها ضابط لفظي. ضابط لفظي قال طب يعني زي ايه يعني؟ قال خد قبل كل اسم الحرف الأول خده ومن الاسم الثاني الحرف ايه الأول واعمل لها كلمة. فقال له طب انت عملت لي قال عنه عبد الله بن أمية وعنه نون مشددة النضر بن الحارث ونوفل بن خويل والوليد بن المغيرة. اتعرفت ولا لا؟ ما نسيناهاش من بعدها أبدا. جاء في مرة تانية وهو بيتكلم في الثلاثة اللي تخلفوا وعلى الثلاثة الذين ايه خلفوا يعني عن غزوة ايه تبوك وما كانوش عندهم عذر التخلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم بانه امر بالمقاطعة قطعوهم. وادي السجن بتاع زمان. السجن مش يسجن المذنب لا يخليه ويا الناس انما يسجن الناس عنه. هو حد يكلمه حتى نساءه. شوف العظمه بقى. بس على الثلاثات الذين خلفوا. وبعدين جاء في الكتاب عمال بيقول ايه وتجمعهم الثلاثه دول مكه. وقعوا بقى. كان سيدنا الشيخ اللهم ارحمه رحمه واسعه اذكر اسمه دلوقتي فهو اللي كان بيقرا التفسير لهم. فقال لهم مكة دي ده هم ده الحكاية حصلت في المدينة. الحكاية حصلت في المدينة. ازاي تجمعهم مكة وقفوا متحيرهم ايه اتحيروا فيهم. فلما اتحيروا فيهم الشيخ موسى بقى رضي الله عنه ورحمه قال لهم وتجمعهم مكة مش انهم كانوا في مكة لا ده تجمعهم كلمة مكة كل حرف من الكلمة دي بيشير الى اسم مكة مرارة ابن ايه ابن الرب وهلال ابن أمية الله. طب والكاف كعب ابن مالك مش تجمعهم مكة يعني المدينة وهي جماعتهم ده تجمعوا أسماءهم كلمة إيه مكة أهم اللي قالوا هم بتوع عنه دول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ أطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهدين أبو جميل اتفضل نتغدى مع بعض.
5: ما
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنافقين

ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله

لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

نافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة.

وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن

أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق.

قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً

منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.

إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.

الذين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك

والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.

والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

الرسول معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثلا؟

الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون

وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.

واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

عليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.

ولكن كثيرا منهم فاسقون.

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

مَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ.

إعترافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحر

حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

بلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

معنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون

اسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ

اشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا.

منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر

الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم،

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم عند

عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن

أزواجكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.

زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما

أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات.